0: سورة توالت فيها الآيات بنسق رائع حكيم. سورة التوبة كانت بصوت القارئ البراء بن عبد الله بصفر.
1: 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير
0: الروح. يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري سورة الأحقاف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري سورة الأحقاف. سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.
1: زوجة تسأل تقول: فضيلة الشيخ، متزوجة من 7 سنوات وملتزمة، ولكن زوجي غير ملتزم ويتساهل كثيرا في الصلاة وأحيانا لا يصليها، واكتشفت صدفة أنه يدخن، ما الحل؟ تعبت من النصح والإرشاد.
2: كما ذكرت عليك بالدعاء، من أولى الناس وأحق الناس بدعائك بعد الوالدين زوجك.
1: نعم.
2: وأنت في صلاتك، وأنت في السجود، وأنت في الثلث الأخير من الليل، وأنت في أوقات الإجابة، وأنت بين الأذان والإقامة، وأنت عند نزول الغيث، وأنت في غيرها من المواطن، بدعوة صادقة ودعوة الأخ لأخي بظهر الغيب مستجابة.
1: نعم.
2: عند رأسه ملك، كلما دعا له بخير قال الملك آمين ولك بمثل.
1: نعم.
2: هذه دعوة للغريب.
1: نعم.
2: لخواتك ولصديقاتك، فدعوة للزوج من باب أولى. ادعي لزوجك.
1: نعم.
2: أن يصلحه الله.
1: بعض الزوجات الشيخ مثل الشرطي، يعني تراقبه في كل شيء، يسوى كذا كأنه يعني غير مؤهل وغير مسؤول من نفسك، غير محاسب هو عند الله عز وجل.
2: نعم.
1: يعني هو يتحمل ما
2: هو طبعاً يتحمل
1: من أوزار وكذا،
2: هو يتحمل. وأيضا بين الزوجين أن كل واحد من الزوجين. نعم. يعين الآخر على طاعة الله.
1: صحيح. نعم.
2: نبينا عليه الصلاة والسلام ألم يقل: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى.
1: نعم.
2: وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. هاي ذكرت. نعم. في نافلة، فكيف الفريضة؟ أعينيه على طاعة الله.
1: نعم.
2: ذكريه بالله، ذكريه بالجنة،
1: لا تمللين ولا تتعبين،
2: ذكريه. نعم. بالموت، أنت الحين حي، وذكريه بربع أصدقائه، جيرانكم، أهلكم، الآباء، الأجداد اللي كانوا معنا يوم الأيام، كلهم غادروا. نعم. الدنيا وذهبوا، ماذا أخذوا معهم؟ عملهم، إيمانهم. نعم. وعملهم الصالح، ما أخذوا من الدنيا شيء.
1: نعم.
2: يذكر وندعو له وننصحه.
1: الأسلوب علي عام.
2: نعم. كلام طيب ليس. نعم. بالزجر. أنت يا الفاسخ اللي ما تصلي.
1: نعم.
2: وأنت اللي هاي، أنت عيالك أحسن منك، أو أنت كذا، وأنت ما بيسمع.
1: صحيح.
2: ممكن يكون ردة فعل قوية. لا
1: أعرف.
2: بالعكس، بالنصيحة وبالدعاء تعهديه بالنصيحة وبالدعاء، فأبشري بالخير إن شاء الله.
1: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ونفع بعلمكم وبارك فيكم.
0: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.

هم أساس الأوطان وعماد المجتمع، قدموا زهرة شبابهم لننعم برغد العيش. منهم تعلمنا دروس الحياة، كبار السن قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: جنا
1: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
2: تستمعون فيما يلي أيها الأحبة إلى تلاوة مباركة لسورة قاف بصوت القارئ الشيخ زكي داغستاني رحمه الله.
3: أعوذ بالله من الشيطان.

تبصرة وذكرى لكل عبد منيب.

فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج

وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاء

ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد

كشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد.

0: يعقوب
1: ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم

0: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. صدق الله العظيم.
1: فيما مضى استمعتم أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة قاف بصوت القارئ الشيخ زكي داغستاني رحمه الله. الله.

0: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عيسى سناكو سورة الفاتحة وما تيسر من سورة طه من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عيسى سناكو سورة الفاتحة وما تيسر من سورة طه من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إن استودعناك أرواحنا وأنفسنا وأهلنا وأقاربنا وأصدقاءنا ووطننا الحبيب يا من لا تضيع ودائعه يا الله اللهم إنا قد علمنا أنه مع العسر يسر ومع الشدة فرج، وإنك مبدل الأحوال من حال إلى حال. ربي ربي إنك ترانا وتعلم بحالنا، فأبدل عسرنا يسرا وأبدل شدتنا بالفرج القريب.
1: يا رب العالمين إذاعة القرآن الكريم من البحرين أثير الروح.
2: قال النبي صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود وأخواتها قبل المشيب. فيما يلي يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ بندر بن عبد العزيز بليلة تلاوة مباركة لسورة هود.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
4: ألف

رحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا

اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، نسألك في يومنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: والفضيلة،
1: وابعثه المقام المحمود الذي وعدته،
0: وابعثه المقام المحمود الذي وعدته،
1: إنك لا تخلف الميعاد،
0: إنك لا تخلف الميعاد.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
3: ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
4: الأذكار.
5: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
4: أذكار الصباح والمساء. كان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
5: أصبحنا

0: أموت وإليك النشور. يقول ذلك إذا أصبح.
1: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال:

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يصبح فمات قبل أن يمسي دخل الجنة.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك

0: فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن دور الجنة تبنى بالذكر، فإذا أمسك الذاكر عن الذكر أمسك الملائكة عن البناء. فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها تشرح البال وتصلح الحال وتحمل بها الأثقال وترضي الرحمن، وهي كنز من كنوز الجنة. واعلم أنها تدفع 70 بابا من الضر أدناها الهم. أدناها الهم.

0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يقول ذلك 7 مرات.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: اللهم إني أسألك العفو والعافية في

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء. رضيت

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: أصبحنا

فانصر

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك.

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.

0: الصلوات.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة، أدركته شفاعتي يوم القيامة. الأذكار.
2: اللهم أستغفرك من ظنون استوطنت عقلي وأفكار تدفعني لما فيه هلاكي، وأعوذ بك من عقل لا يثمر تفكره بالتقوى ولا يحصد بحثه إلا الشك والشكوى، وأعوذ بك من شطحات فكري وطغيان علمي واتكالي على قصر بصيرتي وقلة معرفتي. اللهم يا من وسعت كل شيء رحمة وعلما، اكشف لي وجوه الحقائق وأرشدني سبيل صراطك وثبتني عليه بمنك وفضلك.

0: إذا ضاقت بك السبل،
1: إذا ضاقت بك السبل،
0: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
1: مفاتيح الخير كله
0: في الدنيا والآخرة.

إنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إلى القارئ الشيخ محمد جبريل وهو يتلو على أسماعكم الكريمة سورة فصلت.
2: دعاء الهم والحزن.

0: صوت الإذاعة. صوت الإذاعة يصحبك في كل مكان تريد.
1: الآن عبر تطبيق الهواتف الذكية
0: أثيرنا يصلك أينما كنت. 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير الروح. أثير
2: الروح. يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز المفيس ما تيسر له من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز المفيس ما تيسر له من سورة آل عمران. أبواب السماء.
1: اللهم نق قلوبنا من الأحقاد واملأها بحبك ونورك. اللهم اجعلنا ممن يسارعون إلى الخير، ووفقنا لكظم الغيظ والعفو عن الناس، وأحينا في مرضاتك ومحبتك برحمتك يا أرحم الراحمين.

0: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
1: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
0: 106.1 FM معكم بأثير الروح.

0: حود.
1: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم المغربي ما تيسر له من سورة آل عمران من المصحف المرتل برواية قالون عن نافع.
2: الأذكار.
3: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد.
2: أذكار الصباح والمساء. كان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
3: أصبحنا

0: وبك نموت وإليك النشور. يقول ذلك إذا أصبح.
1: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال:

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يصبح فمات قبل أن يمسي دخل الجنة.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

0: فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن دور الجنة تبنى بالذكر، فإذا أمسك الذاكر عن الذكر أمسك الملائكة عن البناء. فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها تشرح البال وتصلح الحال وتحمل بها الأثقال وترضي الرحمن، وهي كنز من كنوز الجنة. واعلم أنها تدفع 70 بابا من الضر أدناها الهم. أدناها الهم.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يقول ذلك 7 مرات.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء. رضي

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: أصبحنا

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك.

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة.

ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.

0: الصلوات.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة، أدركته شفاعتي يوم القيامة. الأذكار.
2: أعظم أسباب سعادة الدنيا هو تعلق قلبك بالله عز وجل.
3: سورة الحاقة، يتلوها على أسماعكم الكريمة القارئ محمد فؤاد الكواري.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ محمد فؤاد الكواري تلاوة مباركة لسورة الحاقة.
2: فواصل حديثية.
0: فواصل حديثية.
3: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا.
4: رواه أبو هريرة رضي الله عنه وأخرجه البخاري.
5: 106.1 FM
6: إذاعة القرآن الكريم من البحر.

0: تصنع لي يوم من الرضا والبهجة، ابتسامة تأذن باستقبال يوم جديد نستبشر فيه بالتوفيق والنجاح. إنه أثير الصباح، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. أثير الصباح من إعداد فاطمة محمد، وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية. تقديم حسن الساعاتي، وبمشاركة أصحاب الفضيلة الشيخ فيصل بن طلال الفهيد. أثير الصباح، إخراج عهود تلفت.
1: يا ربي في هذا الصباح اجعل من نحب من المطمئنة قلوبهم، والمنشرحة صدورهم، والمضاءة دروبهم، والمجابة دعواتهم، وارزقهم طول العمر وصلاح العمل مع طيب المقام وحسن الختام، واجعلهم من أحباب سيد الأنام، وأدخلهم جنة الفردوس بسلام، يا رحيم يا رحمن.
0: أثير الصباح، أثير الصباح.
1: في المحافظة على ذكر الله تعالى خير كثير في هذه الحياة، وأجر عظيم في الآخرة، بها تنشرح الصدور وتطمئن القلوب، وبها تستدفع الآفات وتكشف الكروبات.
2: أذكار الصباح.
3: أعوذ

شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد.

0: أحاديث الصباح، علوم إلهية وبراهين واضحة ومعان عجيبة جاءت في محكم كتاب المولى القدير على وجه الكمال، فهو معجزة الله في النقاء والأسلوب والصدق والحكمة.
1: تستمعون الآن إلى تلاوة عطرة لسورة إبراهيم بصوت الشيخ صلاح بخاطر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: لسورة إبراهيم بصوت الشيخ صلاح بخاطر.
1: أثير الصباح، أثير الصباح.
2: إن القلوب ترتاح عند سماع القصص، خاصة إذا حملت المعاني العميقة والعبر البليغة. نبدأ مع قصة مليئة بالفوائد، قصص من الكتاب والسنة.
3: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، سنروي لكم اليوم قصة الصحابي الجليل الذي أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم لجمع أموال الزكاة. فقد روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اختار صحابيا جليلا اسمه ابن اللتبية. هذا الصحابي الجليل من قبيلة الأزد، اختاره النبي صلى الله عليه وسلم لمهمة عظيمة، وهذه المهمة هي أن يذهب إلى قبيلة بني سليم لكي يأخذ منهم أموال الزكاة، هذه الصدقات المفروضة عليهم اللي لازم أنهم يدفعونها. فهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه انطلق وذهب إلى هؤلاء الناس وأخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بأن يسلموا أموال الزكاة الواجبة عليهم. فبدأ الناس يعطونه هذه الأموال اللي هي واجبة عليهم، وفي أثناء جمع الأموال بعض الناس من هذه القبيلة أعطوا هذا الصحابي الجليل هدية، شيء من الأموال. فطبعا ابن اللتبية هذا الصحابي الجليل ما كان يعرف الحكم الشرعي في الموضوع، المهم أنه أخذ هذه الهدية وقبلها. وطبعا الناس يعطون الهدية لهذا العامل أو هذا اللي مرسول لهم من أجل أنه يخفف عنهم في أخذ الأموال، يعني هم شو يسوون؟ يستميلون قلبه، يقولون لعل احنا نعطي هدية ويخفف عنه، ما ياخذ فلوس يعني الواجبة كلها أو الصدقات الواجبة كلها، أو ياخذ نوعية يعني أقل، يعني ياخذ الشيء العادي كلش والشيء الزين كلش يخليه. طبعا فيه هناك يعني مقاييس لهذه الزكاة، في هناك أشياء لازم ياخذها هذا اللي كلفه ولي الأمر واللي كلفه الرسول صلى الله عليه وسلم. الشاهد من الكلام أن ابن اللتبية رضي الله عنه أخذ هذه الصدقات، هذه الزكاة، ورجع بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما وصل وسلم الأموال كلها للنبي عليه الصلاة والسلام، بقي عنده شيء من الأموال، بعض الأشياء ما سلمها، فقال حق الرسول صلى الله عليه وسلم: هذا المال اللي سلمته هذا لكم، هذا اللي واجب علينا أسلمكم إياه، وهذا المال اللي عندي الحين في يدي هذا هدية أهديت لي، هذه لي فلوسي، هذه أشيائي. فرسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إليه واستغرب من هذا الفعل، ولم يعجبه هذا يعني الكلام وهذا التصرف. وكما نعلم أن ابن

اللتبية هذا موظف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستغرب الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا التصرف من هذا الموظف رضي الله عنه وأرضاه، فقال له عليه الصلاة والسلام: فهلا جلست في بيت أبيك أو بيت أمك فينظر يهدى له أم لا؟ يعني لو أنك أنت أيها الصحابي الجليل، لو أنت قاعد الحين في بيت أبوك أو بيت أمك وما طرشناك عشان تروح تأخذ هذه الأموال، أموال المسلمين وتيبها، هل أحد بيجيك للبيت وبيعطيك هذه الهدايا؟ فهذه الهدايا عطوك إياها لأن إحنا طرشناك، إحنا وديناك إلى هذا الأمر وهذه المهمة العظيمة أنك تأخذ شنو؟ تأخذ الصدقات اللي هي أموال المسلمين وتجيبها، وما لك حق أنك أنت تأخذ هدايا من الناس لأنك أنت موظف وإحنا نعطيك راتبك ونعطيك معاشك ونعطيك حقك، فهذه الهدايا الزيادة ذي مو من حقك أنك أنت تأخذها. وبعد هذا الموقف النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يوضح لجميع الناس أن هذا الأمر خطير، وأن لازم الكل ليعلم حكم هذا الأمر. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وصعد على المنبر وحمد الله وأثنى عليه سبحانه، ثم قال للناس: ما بال عامل أبعثه فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا قعد في بيت أبيه وبيت أمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا؟ فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حق الناس، يعني أنا بعض الناس أرسلهم كموظفين عندي يروحون يسوون الشغلة الفلانية، فالناس يعطونهم هدايا بحكم أنهم موظفين وأن لهم تأثير على الناس. فهؤلاء الموظفين، هؤلاء الموظفون لو أنهم قعدوا في بيوتهم، هل ستأتي لهم هذه الهدايا؟ هل الناس بيهدونهم هذه الهدايا؟ الجواب لا. فالناس يعطون هذه الهدية أو هذه الهدايا من باب الرشوة عشان تكون أمورهم في يسر وسرعة وسلاسة وغير ذلك، بل أن بعض الموظفين يفعل أشياء ممنوعة شرعا وقانونا لأن حصل هذه الرشوة، وهذاك اللي عطى الرشوة مرتاح لأنه أخذ مصلحته وزيادة. فنسأل الله السلامة والعافية. لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بين هذا الأمر في نفس الوقت وقال للناس: والذي نفس محمد بيده. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم ويحلف باللي خلقه سبحانه أنه لا ينال أحد منكم منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه. الرشوة اللي تأخذها سواء أهدوك بقر أو إبل أو غنم أموال، هذه اللي أخذتها يوم القيامة بالتعذب فيها، وهي معلقة في رقبتك لكي تعذب بهذا المال الذي أخذته. فقال صلى الله عليه وسلم: إن كان بعيرا، يعني إذا أعطوه هدية بعير أجلكم الله، كان هذا البعير على رقبته حامل على ظهره، وهذا البعير له صوت ويسمى الرغاء. وإذا كان اللي أهدوك بقرة أجلكم الله توضع على
ظهر

0: ولها صوت وهو خوار. وإذا اللي عطوك شاه أغنمه وكذا عطوك إياها هدية وأنت موظف طبعا، فإن هذه أجلكم الله هذه الشاه تكون موجودة أو معلقة أو موضوعة على ظهره ولها ثغاء اللي هو صوت الشاه. وبعدها رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه حتى أن الناس شافوا إبطيه صلى الله عليه وسلم، شافوا بياض إبطيه عليه الصلاة والسلام، وقال اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، يعني يا ربي اشهد إني بلغت الناس وحذرتهم أن هذا الأمر حرام وما يجوز يسوونه وأن هذه الأموال رشوة وأن الذي يأخذ الرشوة ملعون والذي يدفع الرشوة ملعون واللي وصل الرشوة يعني هو اللي بينهم اللي يرتب الموضوع هذا أيضا ملعون. والدليل على ذلك ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الراشي والمرتشي والرائش، فهؤلاء الثلاثة ملعونون مطرودون من رحمة الله بسبب هذا الفساد الذي فعلوه. وهذه الرشوة كما تعلمون يا إخواني وأخواتي تفسد المجتمع، لأن لو كل واحد قدم رشوة حق ذي الموظف ولو كل موظف أخذ الرشوة لصارت الأمور غير نظامية. فتخيل أن معاملتك المفروض أن تخلص اليوم وأتى شخص متأخر ومعاملته بتجهز بكرة، فراح وعطى الموظف مبلغ وقال له هذه لك ورتب الموضوع وجدمني على فلان، خل موضوعي يخلص اليوم وخل اللي موضوعي يخلص اليوم خله بكرة مكاني. بذلك تفسد الأمور وينتشر الظلم وتضيع الحقوق. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم من كل سوء ومكروه. أيها المستمعون الكرام، سنروي لكم في الحلقة القادمة قصة الصحابي الجليل الذي تعرض لحالة اختطاف لما كان صغيرا، فيا ترى لماذا اختطفوه وما هو الشيء العجيب الذي حصل له بعد هذا الاختطاف؟ هذا ما سنعرفه بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أحاديث الصباح. الذاكر الله لا تذنيه مشاعر الرغبة والرهبة من غير الله، فذكره سبحانه وتعالى باب مفتوح بين العبد وربه ما لم يغلقه العبد بغفلته.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: يا
2: أذكار الصباح بصوت سمير البشيري.

0: أذكار الصباح. أخرج أبو داود في سننه والترمذي في جامعه وغيرهما من حديث عبد الله بن خبيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وتصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أنت.
1: يقال مرة في الصباح وأخرى في المساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في عظم فضل سيد الاستغفار: من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة.
0: فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: أذكار الصباح.
0: بسم الله.

0: شيء في
1: الأرض. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، ثلاث مرات لم يضره شيء. حديث حسن صحيح.

0: أذكار الصباح. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

0: خلق.
1: يقال 3 مرات في الصباح ومثلها في المساء.
0: يا
1: أذكار الصباح.

0: رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
1: كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح.

0: الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
0: صح من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن من قالها حين يصبح 10 مرات كتب الله له بكل واحدة قالها 10 حسنات، وحط الله عنه بها 10 سيئات، ورفعه الله بها 10 درجات، وكنا له كـ10 رقاب، إلى آخر ما ورد في فضلها، إلى أن قال: فإن قال حين يمسي فمثل ذلك.

0: يقال مرة أو عشرة أو مئة مرة. أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضله أن من قاله حين يصبح وحين يمسي مئة مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. وفي صحيح البخاري: حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر.

يقال 100 مرة أذكار الصباح. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا.

0: الحمد ولك الشكر.
1: كان يقوله المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا أصبح وإذا أمسى، ومما جاء في فضله أن من قاله إذا أصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قاله إذا أمسى فقد أدى شكر ليلته. أخرجه أبو داود في سننه.

0: أسلم.
1: يقال مرة في الصباح ومرة في المساء وثالثة عند النوم. أذكار الصباح. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.

0: لا
1: يقال مرة واحدة بعد صلاة الصبح. أذكار الصباح. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.

0: يقال مرة واحدة. أذكار الصباح.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: الصباح. أثير الصباح، أثير الصباح.
1: إخوتنا، يقول الحق عز وجل في سورة الإسراء: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. كما أن للعين نورا تبصر به وترى ما حولها، فإذا ما غاب هذا النور عنها عميت، كذلك فإن للقلب نورا يبصر به ويرى حقائق الأمور، فإذا ما غاب عنه ذلك النور عمي وتاه وتخبط، ونور القلب مختلف، فبدونه يصير القلب مظلما قاسيا ضيقا موحشا. فإذا ما دخله بصيص من نور الإيمان تغيرت طبيعته وتحسنت حالته وظهرت بعض الآثار الإيجابية على صاحبه. وعندما يستمر النور في الدخول والإيمان في الزيادة والنمو، يتنور القلب أكثر وأكثر وتتحسن صحته، وينعكس ذلك بالإيجاب على اهتمامات وسلوك صاحبه. أما إذا دخل نور الإيمان القلب بإذن الله ثم لم يعمل صاحبه باستمرار على زيادته، فسينقص حجمه وقد يضمحل وينزوي في القلب، ومن ثم تزحف الظلمة إليه مرة ثانية، لتكون النتيجة اختفاء الكثير من الآثار الإيجابية والثمار الطيبة للإيمان، كما ذكر الله في آياته البينات من سورة الحديد: فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. وللحديث بقية.
0: أثير الصباح.

وترتسم في داخلنا كابتسامة حانية، وتصنع ليومنا الرضا والبهجة، ابتسامة تأذن باستقبال يوم جديد نستبشر فيه بالتوفيق والنجاح. إنه أفيض الصباح، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. أثير الصباح من إعداد فاطمة محمد، وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية. تقديم حسن الساعاتي، وبمشاركة أصحاب الفضيلة الشيخ فيصل بن طلال الفهيد. أثير الصباح

0: ابدأ يومك بذكر الله.
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: أذكار الصباح والمساء.

خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه

من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح. أخرجه الحاكم.

شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء. أخرجه أبو داود والترمذي.

0: صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات في يومه دخل الجنة، أخرجه البخاري.
0: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع

0: رسولك.
1: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار، أخرجه أبو داود.
0: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته، أخرجه أبو داود.

0: أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: رواه أبو داود وأحمد والنسائي في عمل اليوم والليلة.

لها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي، كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره.

0: رواه البخاري ومسلم.
1: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: من قالها حين يمسي 3 مرات لم تضره حمة

0: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت. بكبسة زر واحدة يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: حث الله المؤمنين دائما على التشاور فيما بينهم لخير حياتهم، وخصوصا في هذه السورة. القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف إمام المسجد الأقصى المبارك يتلو على أسماعكم سورة الشورى.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير.

وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت

0: في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور.
1: صدق الله العظيم.
2: كانت هذه تلاوة مباركة لسورة الشورى، استمعتم لها بصوت القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف إمام المسجد الأقصى المبارك.

0: في كل أربعاء يتجدد بكم اللقاء، وعلى أثير الروح يلقاكم أسئلة على الهواء. أسئلة على الهواء، لقاء يجيب عن مختلف الأسئلة والمواضيع الفقهية مع فضيلة الشيخ علي مطر. أسئلة على الهواء يأتيكم مباشرة ظهيرة كل أربعاء في الساعة 1:30 بتوقيت مملكة البحرين. للمشاركة في البرنامج نرجو الاتصال على هاتف 17-455-544. أسئلة على الهواء على أثير إذاعة القرآن الكريم من البحرين 106.1 FM.
1: وسط تسارع الحياة تبحث النفس عن ملجأ للراحة والتفكر والطمأنينة.

0: إن كنت تستمع إلينا الآن فأنت على الموجة المناسبة لذلك. أثير
1: الروح. مستمعين الكرام، فيما يلي نستمع إلى سورة رد فيها الله عز وجل الدعاوى الباطلة عن نبيه صلى الله عليه وسلم. سنستمع إلى سورة الشعراء بصوت القارئ عبد الرحمن بن جمال العوسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا قد استمعنا إلى تلاوة مباركة لسورة الشعراء، وقد تلاها على أسماعكم القارئ عبد الرحمن بن جمال العوسي.
2: سبحان الله، سبحان الله، والحمد لله، والحمد لله، عدد ما خلق، عدد ما خلق. سبحان الله، سبحان الله، والحمد لله، والحمد لله، ملء ما خلق، ملء ما خلق. سبحان الله عدد كل شيء، عدد كل شيء. سبحان الله، سبحان الله، والحمد لله، والحمد لله، ملء كل شيء، ملء كل شيء. سبحان ذي الجبروت والملكوت، والملكوت، والكبرياء والعظم، والكبرياء والعظم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، عدد خلقه، عدد خلقه، ورضا نفسه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، وزنة عرشه، ومداد كلمات، ومداد كلمات. سبحان، سبحان من ثبت في قلوب عباده رجاء، بعباده رجاء، وقطع الرجاء عمن سواه، عمن سواه، ومنح شرف رضا، شرف رضا. سبحان، سبحان من رحم من اكتنفته سيئاته، سيئاته، وأحاطت به خطيئته، خطيئته. سبحان، سبحان سبحان من طيب المصطفين من عباده للقائه، للقائه، وأهلهم لولائه، لولائه، وجعلهم، وجعلهم مع المرحومين من أوليائه، من أوليائه. خبت الظنون إلا فيه، إلا فيه، وضعف الاعتماد إلا عليه، إلا عليه. سبحانه الباقي، الباقي، العليم، العليم، الحي، الحي، القيوم، القيوم، العفو، العفو، العلي، العلي، الكبير، الكبير، البصير، البصير، الرؤوف، الرؤوف، الباقي، الباقي، الأحد، الأحد، الرحمن، الرحمن، الملك، الملك، القدوس، القدوس، السلام، السلام، المؤمن، المؤمن، المهيمن العزيز الجبار المتكبر، المتكبر، الخالق البارئ، المصور، المصور، الباسط القابض، الباسط القابض، الخافض الرافع، الخافض الرافع، الماجد الواحد، الماجد الواحد. اللهم احفظنا، اللهم احفظ بالإسلام قائمين، بالإسلام قائمين، واحفظنا، واحفظنا بالإسلام قاعدين، قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين، ولا الحاسدين. اللهم ما أسأنا وأحسنت إلينا، أحسنت إلينا، فإن عدنا، فإن عدنا، فعد علينا، فعد علينا. اجعلنا، اجعلنا ووالدينا والمسلمين، والمسلمين، في حفظك.

0: بحمايتك ورعايتك ورعايتك.
1: هم أساس الأوطان وعماد المجتمع، قدموا زهرة شبابهم لننعم برغد العيش. منهم تعلمنا دروس الحياة، كبار السن قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: الجناح.
1: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
0: أثير الروح.
2: مستمعين الكرام، يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فؤاد الخامدي سورة السجدة.
3: أعوذ

0: ينتظرون.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فؤاد الخامري سورة السجدة.
3: سبحانك اللهم، سبحانك اللهم،
4: سبحانك اللهم،
3: أنت المدعو بكل لسان والمقصود في كل حين وزمان. أين المفر وأنت المحيط بالأكوان؟ وكيف البعد عنك وأنت الذي قيدتنا بلطائف الإحسان؟ اللهم فرج عني كل هم،
4: كل هم،
3: وأبعد عني كل غم،
4: كل غم،
3: وأخرجني من كل كرب ضاق به صدري،
4: صدري، صدري، صدري، صدري،
3: وعيل معه صبري،
4: صدري، صدري،
3: وقلت به حيلتي،
4: حيلتي، حيلتي.
3: يا كاشف كل ضر وبلية، يا عالم كل جهر وخفيه.

0: اللهم إنا نسألك يوما لا انكسار فيه، ونسألك رزقا لا حرام فيه، ونسألك عملا لا رياء فيه، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تبتلنا بعيب كرهناه في غيرنا، وغير علينا حالنا لأحسنه، وأعنا على شكر نعمتك، وارزقنا وأنت خير الرازقين يا رب العالمين.
1: يا رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الحجرات بصوت القارئ الشيخ بدر العلي.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بدر العلي سورة الحجرات.
1: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت بكبسة زر واحدة. يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
0: نسأل الله أن يبشركم بفرحة لم تحسبوا لها حسابا، وأن ينير لكم دروبكم ويسهل لكم كل صعب، ويحقق لكم أمنياتكم ويحفظكم من كل شر وتعب وهم، ويجعل أيامكم القادمة تفيض سعادة وفرحا لا تغيب فيها ابتسامتكم الجميلة.
2: أسعدكم الله ووفقكم
0: وأرضاكم ورضي عنكم.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح.
2: أثير الروح.
0: مصحف البحرين. فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة آل عمران بصوت القرآن.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر ما تيسر له من سورة آل عمران.

الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. اللهم إنا ندعوك ضراعة نداء وذل احتماء، فإننا نعلو بما تشاء على ما نشاء. وصلى الله على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين وخاتم الأنبياء والمرسلين.

وبالوالدين إحسانا، وصية إلهية عظيمة بها تنهض نفوسنا، ولأنهم جواهر بيوتنا فلنكن بلسما لحياتهم. أجدادنا قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
1: فيما يلي تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة يوسف عليه السلام بصوت القارئ وديع اليمني.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ وديع اليمني سورة يوسف عليه السلام. أبواب السماء.
1: يوم القيامة، ذلك اليوم العظيم بعد مروره بما فيه من أهوال وأحداث، تلك للمؤمنين هي أجمل لحظاتهم، يوم لا يحزنهم الفزع الأكبر، يوم يطلقون صوتهم في الفضاء عاليا، كل منهم يجهر بها قائلا: ها هم اقرؤوا كتابي. عندما ينظرون خلفهم وإذا بذريتهم التي اتبعتهم بالإيمان والتقوى، فيقول ربنا:

يوم تتلاقى الأفواج خلف حامل لواء الحمد صلى الله عليه وسلم، يوم ينادى باسمك أنت وأهلك جميعا أمام الخلائق يدعونك لدخول الجنة لتلقى ما بها من الحبور. عندها لن تقوى على إخفاء نضارة الوجه حين تكون في زمرة خير البشر كلهم منذ آدم عليه السلام وحتى آخر فرد في هذه الأمة. هناك يستحضر ذهنك ما تلوته في حياتك الدنيا وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده، فلنعمل حتى يحين الوعد.

0: في كل أربعاء يتجدد بكم اللقاء، وعلى أثير الروح يلقاكم أسئلة على الهواء. أسئلة على الهواء، لقاء يجيب عن مختلف الأسئلة والمواضيع الفقهية مع فضيلة الشيخ علي مطر. أسئلة على الهواء يأتيكم مباشرة ظهيرة كل أربعاء في الساعة 1:30 بتوقيت مملكة البحرين. للمشاركة في البرنامج نرجو الاتصال على هاتف 17-455-544. أسئلة على الهواء على أثير إذاعة القرآن الكريم من البحرين 106.1 FM.
1: بنقاء حبات المطر،
2: بنقاء حبات المطر،
1: وصفاء أجواء الربيع،
2: وصفاء أجواء الربيع،
1: وبجمال ألوان الأشجار،
2: وبجمال ألوان الأشجار،
1: وبعطر الأزهار الفواح،
2: وبعطر الأزهار الفواح،
1: تمتزج كل

0: ها معا لتستمع إلى أروع كلام نزل على وجه الأرض, بأجمل الأصوات.
1: 106.1 FM
0: أثير الروح.
2: إخوتنا الكرام, نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة عطرة من آيات الله البينات, يتلوها على مسامعكم الشيخ عبد الباسط عبد الصمد, ما يتيسر له من سورة الأحزاب.

بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يا أيها النبي قل

0: استمعنا وإياكم أيها الإخوة إلى تلاوة من آيات الله البينات، تلاها على مسامعكم الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر له من سورة الأحزاب.
1: اللهم اللهم إذا شهد لي الإيمان بتوحيدك، وانطلق لساني بتمجيدك، ودلني القرآن على فضل جودك، فكيف لا يبتهج رجائي بحسن موعودك؟ إلهي، إن عفوت فبفضلك، وإن عذبت فبعدلك، يا من لا يرجى إلا فضله ولا يشك بعدله. اللهم متعني بما له هديتني، وأدم لي ما به سترتني يا ستي.

0: إذا كثرت عليك الهموم ومصائب الدنيا، تذكر أن كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون.
1: مستمعين الكرام، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة عطرة بصوت القارئ الشيخ مشاري بن راشد العفاسي، يتلو علينا سورة الأحقاف.

أخرج وقد خلت القرون من قبلي أتعدانني أن أخرج وقد

من سورة الأحقاف استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة عطرة كانت بصوت القارئ الشيخ مشاري بن راشد العفاسي.

0: وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أخرجه مسلم. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله؟ إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. رواه مسلم.
2: أنتم تستمعون الآن إلى أجمل اللحظات.

0: 106
1: فاصلة واحد اف ام
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
1: أثير الروح. أثير الروح.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد البراك سورة الدخان. أعوذ بالله من الشيطان

0: في الاستماع إلى آيات القرآن الكريم راحة للنفس، وبذكر الله عز وجل تطمئن القلوب.
1: مع القرآن تحلى دنيتك وتزين، تهدى نفوسنا بالذكر والقرآن.
0: إذاعة القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.1 FM أثير الروح.
2: فيما يلي تستمعون إلى سورة تحدثت عن أسس المجتمع الإسلامي في أول عهده بالمدينة المنورة، سورة محمد صلى الله عليه وسلم، نستمع إليها بصوت القارئ صالح الأنصاري.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: العظيم.
1: استمعتم فيما مضى إلى تجليات الجهاد في سبيل الله، تلا على أسماعكم الكريمة القارئ صالح الأنصاري سورة محمد صلى الله

0: عليه وسلم. القرآن الكريم كلام الله الزاخر بالقيم، الشافي للقلوب، الناهض بالهمم. في سوره مجموع الفضائل، يتدبرها المسلم لدنياه ويهتدي بها لآخرته. فضائل سور القرآن الكريم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على نبيه الكريم وآله وصحبه أجمعين. وبعد، معاشر الإخوة والأخوات، مما جاء في فضائل السور ما جاء في فضل سورة الكهف عن البراء رضي الله تعالى عنه قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشطنين، فتغشته سحابة فجعلت تدور وتدنو، وجعل فرسه ينفر منها. فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال عليه الصلاة والسلام: تلك السكينة تنزلت بالقرآن، أي الملائكة نزلت لتستمع إلى هذه السورة العظيمة وتلاوة هذا الصحابي النجيب. ومما جاء في فضل سورة الكهف ما جاء عن النواس ابن سمعان قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل، فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا فقال: ما شأنكم؟ قلنا: يا رسول الله، ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل، أنه قريب منا. فقال: غير الدجال أخوفني عليكم، إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم. ثم أخذ يصف الدجال ثم قال عليه الصلاة والسلام: فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، إنه خارج في خلة بين الشام والعراق، فعاث يمينا وعاث شمالا، يا عباد الله فاثبتوا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا عباد الله فاثبتوا، أي مما يعين على الثبات في مواجهة الدجال الذي يفتن الناس ويخرج في آخر الزمان، هو أن يكون المسلم متسلح بكتاب الله عز وجل، وأن يقرأ ويحفظ هذه الآيات من سورة الكهف، وهي العشر الأول من فواتح سورة الكهف، يحفظها، وإذا ما قدر الله عز وجل أن يلقى الدجال أن يقرأها ويكون فيها حرزه وحفظه من شره وفتنته. وهذا يدل على فضل سورة الكهف.
0: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية فضائل سور القرآن الكريم، مع تحيات فضيلة الشيخ محمد حمزة فلمرزي. اللهم يا من لا تضيع ودائعه، استودعناك نفسنا وديننا وبيتنا وأهلنا ومالنا وخواتيم أعمالنا. اللهم إن استودعناك وطننا الغالي، فاحفظه لنا بما تحفظ به عبادك الصالحين.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح.
3: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر ما تيسر له من سورة البقرة.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: لله ما في السماوات وما في الأرض،

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر ما تيسر له من سورة البقرة.
2: اللهم إنا نسألك أن تذهب عنا الهموم، وأن تنعم علينا باطمئنان القلوب. اللهم أحطنا بنسيم الرحمة وعبير المغفرة وصفاء المحبة، وأنزل علينا لطفك وسكينتك أينما حللنا. اللهم وافتح لنا أبواب رزقك، ويسر لنا أسباب حفظك، يا من خزائنه لا تنفد، يا رزاق يا عليم، يا رزاق يا عليم.
3: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت. بكبسة زر واحدة يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية.
1: اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: دعاء الذهاب إلى المسجد.

0: لي أبواب رحمتك.
1: دعاء الخروج من المسجد.
0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إني أسألك من فضلك.

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين أثير
1: الروح. مصحف البحرين. فيما يلي يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة الرعد.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة الرعد.
2: تهنئة المولود له وجوابه.

0: ويستحب لزائر المحتضر أن يذكره بلا إله إلا الله، فإذا قالها سكت عنه، فإذا تكلم بكلام آخر أعاد عليه لا إله إلا الله فذكره، لتكون آخر كلامه من الدنيا، ولا يكثر عليه حتى لا يتضجر المحتضر، وليعلم أن الاحتضار أمر عظيم فليتلطف. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم ذكرنا بلا إله إلا الله إذا دنا الرحيل وأزف التحويل وضاق النفس.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، تقدم سكون سكون مع فضيلة الشيخ الدكتور زياد السعدون. سكون سكون من إخراج فهد الجزاف.
2: الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله إخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات، وما زال حديثنا موصولا مع برنامجكم سكون. من مشاكل الحياة الزوجية لما يقتنع أحد الزوجين بأن الطرف الآخر غامض، وكما يقولون سر هبير سر غميج، ويأخذ صورة له على أنه غامض، عنده أسرار، يخفي أشياء، هو الحقيقة ما عنده شيء، لكن تصرفاته اجعلت الطرف الثاني يأخذ هذا الانطباع. يعني هو ما عنده شيء، لكن يا ويل اللي يقرب التليفونه أو يلقي عليه نظرة، من يدخل قلب التليفون على وجهه، هو ما عنده شيء ترى. وإذا يتصل طلع قام يساسر. هنا الشيطان ما يأتي مثلا للزوجة ويقول لها ترى والله عنده مكالمة، يعني ما يريد صوت العيال يطلع أو كذا، أو ما يريد يحرجكم يسكتكم، يأخذ راحته. لا، الشيطان يأتي ويقول ترى ما راح هناك إلا وراء بلوى، إلا وراء مصيبة، فيثير هذا الأمر. طيب، منع هذا الأمر ترى سنة نبوية، منع أنك تخلي أحد يشك فيك، هذا من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى في هذا الموضوع تحديدا. كيف؟ يوم من الأيام وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم معتكف في المسجد، فجاءت أم المؤمنين صفية رضي الله عنها وزارته في معتكفه، فلما أرادت أن تنصرف خرج معها إلى بيتها يوصلها ليل، فوصلها إلى بيتها، وهو صفية ماشين صلوات ربي وسلامه عليه، مر رجلان من الأنصار فقال لهم عليه الصلاة والسلام على رسلكما إنها صفية. فهم قالوا يا رسول الله يعني احنا نشك فيك؟ قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. أقول لكل زوجين استمعوا لهذا الكلام، لا تدعوا

0: يدعون الشيطان يلعب برؤوس شركائكم ولا يفسد عليهم قلوبهم. قاعد مع جماعته اتصلت عليه زوجته ما يرد عليها، شلون أنا جالس بمجلس وكذا. يا أخي مو المشكلة راح تصير كبيرة، لأن هي ما تقول الشيطان ما راح يقول لها جالس هو مع ربعة. قالت أكيد جالس مكان يستحي أو يخاف أني أعرف، ويبدي ينسج لها الشيطان قصص وخيالات وكذا. خلاص اعمل بقاعدة إنها صفية، تشيل تليفونك واتصل وخلي ربعك يسمعون. يعني بعض الشباب خاصة بعض الرجال حتى بعض النساء من يتصل الطرف الثاني وقاعدة مع صديقاته ولا هو قاعد مع أصدقاء ما يردون. ليش؟ أنا ما أخاف منها، أنا ما أخاف منها. وبعدين تعال خلص روحك من مصيبة أنت في غنى عنها. لا يا جماعة، اعملوا بهذه القاعدة التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن قال إنها صفية. والرجلان من الأنصار قالوا يعني يا رسول الله احنا يعني ما نقدر نشك فيك، أنت الرسول عليه الصلاة والسلام. قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فلا تتركوا للشيطان مدخل يلعب فيكم. تتصل عليك رد عليها قول أنا المكان الفلاني. خلي أصدقائك يقولون يخاف من زوجته، خلي يقولون يخاف من زوجته، لكن لا تخرب بينك وبينها. وانت نفس الشيء، والله قاعد أنا مع صديقاتي شلون أرد عليه؟ لا ردي عليه، لأن ليس كمن رأى ليس كمن سمع. أنا أرى مو أسمع، لا لا أرى حالات تأتيني. كم من بيت هدم والسبب والله لو شايل تليفون وراد عليها ولا شايل التليفون وراد عليه كان الأمور كلها طيبة. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال على رسلكما إنها صفية، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. المشكلة يجيها الشيطان وينفخ بقلبها وعقلها ويخليها تظن فيك ظنون يعني ما تخطر لك على بال. فلذلك يا إخواني أخواتي يا شباب، لا تنظرون للموضوع هذا يعني عدم الأهمية، لا لا تكون غامض، تكون واضح. البعض يقول يا طيب الرسول أجاز الكذب بين الرجل والمرأة. لا يا جماعة، ما أجاز بهذه الطريقة اللي تهدم بيوت. الكذب اللي يجوز هو في التعبير عن المشاعر، عن يعني صفات الرجل والمرأة، حديث الرجل والمرأة هذا. لكن مو الكذب هو جالس في المقهى يقول أنا في المسجد، هو رايح مكان ثاني يقول رايح المكان ثاني، لأن إذا اكتشفت راح تصير مصيبة. فابعدوا عن الغموض، وكما قال عليه الصلاة والسلام الصدق من جات، الصدق من جات. لكن بالمقابل لابد المرأة تؤهل، الرجل يؤهل على أنه مو معناها إذا يقول لك الحقيقة كما يقولون تقلب الدنيا على رأسه، لا، ما دام صادق معك خلاص لا تعقد الأمور أكثر ما هي. يعني هي مثلا ما تحب أن يكون يمشي مع فلان من الناس وقال لها والله أنا رايح لفلان، مشيت مع فلان، طيب فلان مؤذي، فلان في كذا، خلاص صادق معك، إذن معناها طالبيه أدب واحترام وكذا، يا فلان بعد لا تمشي معه، ترى فلان مو زين، فلان في كذا في كذا، لكن لا تهوشين على هذه الروحة. ليش؟ حتى لا يخبي عليك مرة ثانية، لا خلي يكون صادق. ونفس الشيء الزوجة، إذن الصدق من جات، ولا يكون عندكم غموض الذي يجعل الطرف الآخر يكون فريسة سهلة للشيطان.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، برنامج سكون. سكون مع تحيات فضيلة الشيخ الدكتور زياد السعدون والمخرج فهد الجزاف.

كن مؤمنا بالله عز وجل ومتوكلا عليه في جميع أمور الدنيا، ومد جذور الخير والعطاء في حياتك، وانشر السعادة أينما كنت.

0: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العيناتي ما تيسر له من جزء الذاريات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العيناتي ما تيسر له من جزء الذاريات. الله.

0: أنفسنا وأهلنا وأقاربنا وأصدقاءنا ووطننا الحبيب،
1: ووطننا الحبيب.
0: يا من لا تضيع ودائعه يا الله،
1: يا الله.
0: اللهم إنا قد علمنا أنه مع العسر يسر ومع الشدة فرج، وإنك مبدل الأحوال من حال إلى حال. ربي
1: ربي
0: ربي إنك ترانا وتعلم بحالنا، فأبدل عسرنا يسرا وأبدل شدتنا بالفرج القريب.
1: يا رب العالمين،
0: يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. أيها السادة، فيما يلي ننصت خاشعين لتلاوة مباركة بصوت الشيخ علي بن سليمان الفايزي ما يتيسر له من سورة غافر.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تلا علينا الشيخ علي بن سليمان الفايزي ما تيسر له من سورة غافر.
1: اللهم يا سامع الدعاء،
2: اللهم يا سامع الدعاء،
1: يا واسع العطاء، يا رافع السماء، يا دائم البقاء، يا عالم الغيوب، يا ساتر العيوب، يا غافر الذنوب، يا كاشف الكروب، يا هادي الرشاد، يا ملهم السداد، ورازق العباد، ورازق العباد. اللهم أنا عبدك وابن عبديك، أتوسل بكرمك إليك، أمن علي بعفوك وغفرانك جل شانك.

في كل أربعاء يتجدد بكم اللقاء، وعلى أثير الروح يلقاكم أسئلة على الهواء. أسئلة على الهواء، لقاء يجيب عن مختلف الأسئلة والمواضيع الفقهية مع فضيلة الشيخ علي مطر. أسئلة على الهواء يأتيكم مباشرة ظهيرة كل أربعاء في الساعة 1:30 بتوقيت مملكة البحرين. للمشاركة في البرنامج نرجو الاتصال على هاتف 17-455-544. أسئلة على الهواء على أثير إذاعة القرآن الكريم من البحرين 106.1 FM.

الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، ولذلك تحمي من الضر من يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك ولا تقال إلا لك، حذرتنا ألا نحكم فيما لا نعلم، حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء، وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين أثير
1: الروح. يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز المفيس سورة العنكبوت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز الأنفيس سورة العنكبوت.
1: وسط تسارع الحياة تبحث النفس عن ملجأ للراحة والتفكر والطمأنينة. إن كنت تستمع إلينا الآن فأنت على الموجة المناسبة لذلك.

في كل أربعاء يتجدد بكم اللقاء، وعلى أثير الروح يلقاكم أسئلة على الهواء. أسئلة على الهواء، لقاء يجيب عن مختلف الأسئلة والمواضيع الفقهية

فضيلة الشيخ علي مطر. أسئلة على الهواء يأتيكم مباشرة ظهيرة كل أربعاء في الساعة 1:30 بتوقيت مملكة البحرين. للمشاركة في البرنامج نرجو الاتصال على هاتف 17-455-544. أسئلة على الهواء على أثير إذاعة القرآن الكريم من البحرين 106.1 FM.

زينة الحياة الدنيا تنشرح النفوس، ومنها تتولد مسائل لا حصر لها ولا بد من وقفة يتفكر فيها الإنسان ليطمئن قلبه الحيران، ولربما تجد لدينا الجواب. فأهلا بك ببالغ الترحاب. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أسئلة على الهواء مع فضيلة الشيخ علي مطر.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء يجمعنا معكم مجددا، وبرنامج أسئلة على الهواء. هذه تحيات قبلها بداية من محدثكم حسن السعاتي ومخرجة هذا اللقاء الزميلة آمنة راشد، وتحية وجهها إلى فضيلة الشيخ علي مطر. شيخ علي، السلام عليكم ورحمة الله، وعودا حميدا.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا بكم، حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين الكرام.
0: حياكم الله شيخ علي، واسمح لي بداية شيخنا الحبيب أن أنقل لك سلام وتحيات جميع محبيك ومستمعيك الذين كانوا يعني يسألون عن البرنامج وعن عودتكم إلى البرنامج، فعودا حميدا.
1: بارك الله في الجميع، جزاهم الله خير على حسن ظنهم.
0: بارك الله فيكم. أذكر برقم التواصل مستمعين الذي من خلاله يمكنكم التواصل معنا في برنامج أسئلة على الهواء. هاتف رقم 17455544 17455544. عبر هذا الرقم مستمعين نشرف بتلقي مكالماتكم في برنامج أسئلة على الهواء. وأجد الترحيب بك فضيلة الشيخ. هناك سؤال حقيقة وردنا في البرنامج سابقا، ولعل تكرار هذه المسألة في أكثر من شكل وأكثر من عائلة يحتم علينا أن نعود مرة أخرى ونطرحها في البرنامج، ألا وهي مسألة تتعلق بعقوق الوالدين ومسألة حقوق الأبناء وحقوق الآباء. نعم. وغير ذلك.
1: نعم.
0: أحد الإخوة أرسل البرنامج يسأل، يقول أنا شاب ولدي عمل ووظيفة والحمد لله، لكن عندي مشكلة مع والدي الذي يصر على أخذ كل الراتب، ويلزمني أحيانا بأخذ قروض من البنوك أيضا. ويقول عندما أناقشه فيما يعني يقوم به ويأمر، فيقول لي أنت ومالك لأبيك، يذكر نص هذا الحديث الشريف. فيسأل الشاب شيخ علي، يسأل كيف أتصرف مع والدي خصوصا وأنا أحرص على مسألة البر وأخاف من العقوق. نعم.
1: الله المستعان. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى

الآل والأصحاب ومن سار على النهج القويم إلى يوم الحساب. اللهم يا معلم آدم علمنا، ويا مرشد إبراهيم والأنبياء من قبله ومن بعده أرشدنا.

0: عن هذه المسألة يعني كثير ما سئلت عنها من قبل شباب وفتيات وشابات،
1: فتيات أيضا.
0: أيضا بنات، وربما البنات أكثر يشتكون. وحتى ذكر لي بعض الإخوة من الذين يعملون في بعض المصارف وغيرها، أن يأتيهم أحيانا بعض الشباب يأخذون قروض وتظهر عليهم علامات أنه غير راضي، مجبر من والده وكذا. يعني أمر غريب، يا معشر الآباء لماذا تفعلون هذا بأبنائكم؟ أنت لك حقوق، نعم أيضا ابنك له حقوق، أنت تملك لك ملك وكذا، وأيضا ابنك له ملك راتبة وكذا إلى آخره. يعني الكلام في هذه المسألة يطول، لكن اختصارا أقول، شوف، أولا أنت ومالك لأبيك، هذا الحديث لا يصح عن جمع من أهل العلم، وعلى افتراض صحته، من صحح الحديث أو صحح سند الحديث أو كذا إلى آخره، ليس الحديث على إطلاقه،
1: يعني هو مخصوص ب
0: ليس الحديث على إطلاقه، لكن لابد من الفهم الصحيح، وليس الفهم السقيم للحديث، هذا الحديث وغيره من الأحاديث التي ربما يكون فيها إشكال. ثانيا، الابن الولد ليس، وحتى البنت، هؤلاء الأولاد وهذا الابن ليس مملوكا للأب، لأن الإنسان له الحرية وليس بعبد إلا لله جل في علاه
1: سبحانه.
0: وإنما نقول للأبناء، وهذا معلوم انطلاقا من قول رب العالمين وبالوالدين إحسانا، وبر الوالدين والإحسان إلى الوالدين من أعظم القربات بعد عبادة الله تبارك وتعالى، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيء، وبالوالدين إيش؟
1: إحسانا.
0: فالابن والأبناء يقومون بخدمة آبائهم، خدمة والده، يساعد والده، يبر والده، يحسن إلى والده. فقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، إن صح الحديث، أنت ومالك لأبيك، الحديث يفيد أنه يجوز للأب أن يأخذ من مال ابنه عند الحاجة، عند الحاجة، أي بمعنى يباح له، مو بيجب عليه، واجب أن تأخذ فلوس عيالك. والحمد لله أن أكثر الآباء ما يأخذ حتى فلس من عياله،
1: نعم صحيح،
0: بل هو يساعدهم ويعينهم، إلا أن تكون هدية من أحدهم أو كذا إلى آخره، من باب جبر خاطره يأخذ منه شيء، فهذا أمر آخر. فالأب يأخذ من مال ابنه عند الحاجة، محتاج كذا إلى آخره، بل حتى الابن إذا علم أن والده محتاج، يعني من العيب ومن الأن ما يعطيه، ما يساعده، ما، وهي مفروغ منه، وهذا
1: صحيح.
0: يدخل في البر، يدخل في الإحسان، ويدخل في
1: نعم.
0: ليش هني عندنا بارك الله فيك أنت ومالك لأبيك، اللام هني لأبيك، ها قال العلماء هني هذه اللام للإباحة وليس للملك
1: التملك ولا
0: للإباحة، يباح لك عند الحاجة.
1: نعم.
0: وما تفيد أبدا أنه ملك له، يتصرف فيه كيف يشاء متى شاء. وفي حال موت الابن، فإن أولاد الابن، زوجة الابن يرثون.
1: صحيح.
0: أمه ترث، زوجة ترث. فلو كان كله ملك للأب، ملك تام للأب للوالد، لما لما
1: لما

0: وصل لذلك لا
1: تقسيم
0: للإرث ما يصير يعني بعض الآباء حتى فيه الميراث. وفي سؤال قريب جدا ربما كان هذا الأسبوع ولا من أيام يقول أبونا قال لنا عقب ما ماتت الوالدة ما لكم شغل في الذهب ولا لكم شغل في البيت ولا لكم شغل في شيء، يلا كل واحد في حاله وهي مال أمكم وأنا أبوكم. لا يبا مين قال لك؟ العيال بيسكتون برا بك لكن لهم حقوق بنفس القرآن الكريم. هل تجعل الميراث يغير نفوس عيالك عليك؟ إذا هم راضين تستأثر بشيء، راضين تبقى في البيت، راضين كذا، راضين إذا كان البيت ملك للأم لكن بعضهم لا يستحوذ يقول لا ما لكم شغل، مثل بعض البنات أو البنت الكبيرة أو كذا إذا ماتت الأم يقول ها ترى ما حد له حق، الذهب حق البنت الكبيرة أو الذهب حق البنات، الأولاد ما لهم حق في من قال لك؟ من أفتاش بهذا؟ من قال لكم هذا؟ كل ما يتركه الميت لمن؟ لكل الورثة
1: بما
0: فيه إلا أن يكون يتنازلون كذا، يعرف أن له نصيب له كذا يتنازل يقول يا اختي هاي خلي الذهب امي ذكرى عندك وهو راضي بدون اكراه بدون مجامله بدون هذا، هكذا يكون برضاهم يعني ما نتصرف الا برضاهم. ف بعد موت هذا الابن لو مات هذا الابن امه موجوده وابوه موجود وعنده عيال وعنده زوجه، الابو له السدس بس والباقي حق زوجته وعياله، الزوجة لها الثمن إذا كان في عيال وإذا ما في عيال لها الربع والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين. وأنت تجي حضرة الأب تقول أنت ومالك لأبيك تبي تستحوذ على كل شيء، ما يصير بارك الله فيك. يعني اتق الله، اتق الله في ابنك، اتق الله. يعني بعض واحد من الأبناء ذكر لي مرة في المسجد يقول من اشتغلت حين صار لي كذا سنة عمري ما فرحت بالراتب كامل، يقول من ينزل راتبي الأبو يأخذ كله ويعطيني مصروف، يقول أبي أتزوج أبي أشتري سيارة أبي أبي، يقول ما مو براضي، يقول ما أبي أزعل. طيب إلى متى؟ قلت له زين طيب أكلمه؟ قال لي لا خافي يدري إن أنا قلت لك يزعل. قلت له طيب أنا عندي طريقة إن شاء الله نكلم يا كلمة عامة في المسجد يا كموجود أو نشوف المسجد اللي يصلي فيه نقول حق الخطيب يتطرق هالموضوع يمكن عسى ولعل يعني ينفع فيه. مشكلة مشكلة يعني بعض الآباء الأبناء يعانون من آبائهم كما أن بعض الآباء يعانون من أبنائهم، تصرفهم سوء خلقهم أو عدم برهم أو عقوقهم أو أو أو إلى آخره. بعدين بارك الله فيك اسمح لي يعني يمكن طولت شوي.
1: تفضل شيخ.
0: يعني فيما يتعلق بموضوع أخذ القروض خاصة إذا كانت هذه القروض ربوية أو كانت هذه القروض غير حاجة ملحة، فلا يلزم الإنسان أن يأخذ هذا القرض ولا يطاع، ما في طاعة خاصة إذا قرض ربوي هو مو براضي. قل له يا يبا سامحني هذا قرض ربوي، أو يبا سامحني القرض يثقلني ما أستطيع، اليوم أنا أشتغل غدا ربما لم أتمكن من العمل وكذا إلى آخره بالتي بأحسن وكلام طيب، ويدخل الأم ويدخل العم إذا ما فاد معاه ويدخل أخوانه الكبار يكلمونه ويفهمونه وينصحونه، ما فاد يقول حق أبوي أيوبا ما عليش أنت حريص وقاعد تستدل أنت ومالك لأبيك، يعني معناته أن ترجع إلى أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني هاي ميزة طيبة. فأرجع واسأل ارجع الشيخ اللي تثق فيه، اسأل شو من يقرك على فعلك؟ يقول لا أنا كلام الشيوخ مالي، يعني أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ الحديث اللي إيه على مزاجك ها تلزم ولدك به، والحقوق الأخرى أن أبنائك
1: لا يحل مال امرئ مسلم
0: إلا عن طيب نفس.
1: نعم.
0: وهذا شامل يعني يشمل إذا كان يشمل الغريب.

0: قريب، فالقريب من باب
1: من باب
0: أولى.
1: أولى، نعم.
0: فهنا لا، لا يعني غير ملزم في الحقيقة أن يطيع والده، خاصة إذا كان في غير المعروف، لأن الطاعة في المعروف، الطاعة تكون في المعروف كما ورد في الحديث، وليس من المعروف أن يطيع والده في أخذ هذه القروض الربوية أو القروض التي تثقله أو القروض التي تؤخر عليه الزواج أو القروض التي ما تجعله حتى يستمتع بوظيفته ولا براتبه ولا مثل بعض الآباء الله يصرحهم، يزوج بنته ويحط مهر عدل يعني،
1: يعني
0: وكله ياخذه، تعال يا يبا، مرته تقول له هاي الفلوس حق البنت، يا انا طول عمري مربيها، هي تاخذه،
1: وعلشان كذي هو اللي حدد المهر.
0: هو يحدد المهر عشان يلبقه. ما يصير، الله يصلحك، ما يجوز، ما يجوز. فوينتوا في اي عالم عايشين؟ في اي قرن عايشين؟ الحمد لله أهل العلم في كل مكان، والعلم موجود، وممكن الإنسان يعني يسأل في الأمور التي تستشكل عليه، لكن في بعض الأشياء يسألون، في بعض الأشياء ما يسأل عشان ما يسمع الجواب اللي ما يبيه،
1: هو أصلاً عارف أن خطوته.
0: وعارف الجواب هو مسبقاً، ما يسأل، مستحيل يسأل. لكن في الأمور الأخرى التي تهواها نفسه وتميل إليها نفسه، يسأل واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة، مثل بعض الأخوة والأخوات اللي يسألون، وإحنا تجينا أسئلة كثيرة. يعني أحصيت من فترة، في يومين كنت يعني لم أستطع الرد على الأسئلة، اجتمعت عندي 1500 رسالة في
1: ما شاء
0: الواتساب،
1: الله ما شاء الله.
0: ما يقارب 1500 رسالة من فترة هاي الكلام. طيب، وبعض الأسئلة يبين أن معاد توجيهها، يعني ما في خاصة حتى التسجيل الصوتي يبين لك إذا مباشر وإذا مو مباشر، فهو يكتب السؤال أو يسجل ويطرش حق 10 ويسمع حق 10، الأسهل يأخذه.
1: يا سلام،
0: يتتبع الرخص، هاي مصيبة، هذه مشكلة،
1: هاي عروض،
0: هذه مشكلة، هذه يعني حذر منها العلماء.
1: الله المستعان.
0: بالتي هي أحسن، يعني على أساس ما تصير مشكلة بينه وبين أبوه، يستمر على وده وحبه، وحتى إذا بينصح أبوه يقبله على رأسه، يا يوبا فضلك علينا وكذا إلى آخره، لكن يا يوبا سامحني ما أقدر أخذ قرض، خاصة إذا كان القرض محرم. يقدر يأخذ، أبوه في أزمة كذا، فالأمر له، وحتى لو كان القرض مباح ولا يستطيع أن يأخذه أو يثقله، وهو يريد أن يعني يستعد لمستقبل حياته، لكن بالتي هي أحسن. وخلي يدخل الوالدة في الموضوع، وإخوانه والأهل إذا ما قبل نصيحة الأبو أو بيزعل عليه إلى آخره. والله المستعان، والله المستعان، الله يصلحنا ويصلح الأبناء ويصلح الآباء. لكن يعني انتبهوا معشر الآباء، كما أن لكم حقوق عليكم واجبات تجاه أبنائكم. لا تدفع ولدك إنه يعصيك، لا تدفع ولدك إنه يعقك، لا تدفع ولدك إلى إنه يسيء إليك بهذه الطريقة وبهذه المعاملة، ترى بتخليه إنه يهج، حتى يمكن يطلع من البيت ويقاطعك حتى بعد. فاحذر ثم احذر. الأصل أن الأسرة الواحدة، الأبناء، الآباء يعينون أبنائهم على طاعة الله، والأبناء كذلك يعينون آباءهم على طاعة الله، الزوج يعين زوجته على طاعة الله، والعكس أيضا، هذا هو الأصل. لكن لا تكون عون للشيطان على ابنك، أو نفسه الأمارة بالسوء، يعصيك ويسيء لك، يقاطعك لأنك قاعد تعامل معاملة غير طيبة، أو قاعد تطلب منه فوق طاقته، أو تفرض عليه كما في هذا السؤال أنه يأخذ قرض قرض وراء قرض، بعضهم يقول من أخلص من القرض يقول لي تعال،

0: يوديني بعد بنك ثاني وبعد ياخذ قرض. طيب شو تسوي في الفلوس؟ يقول لي يعني ما نبي نذكر ماذا يفعل لألا يعني تتضح الصورة أكثر. يعني الله المستعان، الله يصلحنا ويصلحه.
1: البعض شيخ علي يعني عندما مثلا يواجه من الأبناء برفض أو يعني اعتذار مثلا عن عدم الاقتراض، هنا يستعرض مثلا بعض الآباء مثلا أو بعض الأمهات مثلا سلسلة من الأمور اللي كانوا يعني يسوونها لهم وهم صغار، يعني إحنا وديناكم وعلمناكم ودرسناكم وفعلنا وفعلنا وفعلنا.
0: ولا تمنن حتى ورد في الأحاديث المنان عطاءه، هذه يعني عليه جرم عظيم في تركيب
1: حتى
0: شديد.
1: حتى لو كان أحد الوالدين،
0: حتى لا تمن على عيالك، لا تمن على من تعطيه، لا تمن على الفقير، لا تمن على. وبعدين في مسألة مهمة يعني ربما أشرت لها، يعني ليس من حق الأب، واسمعوا يا آباء، الاستيلاء على أموال أولاده. ليس من حقه، رضي من رضي ومن لا يرضى الأمر له، خاصة إذا كان من غير رضاه، يأخذ فلوس عياله بدون رضاهم. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال في حديث: بما تأخذ مال أخيك بغير حق؟ مال أخوك الغريب شلون وعد ولدك أو قريب حقه أعظم، القريب حقه أعظم.
1: صحيح.
0: أنت شوف، خلا يعني من باب تقريب المعنى، السرقة محرمة ولا لا؟
1: محرمة. نعم.
0: زين، الزنا محرم ولا لا؟
1: نعم.
0: طيب. الزنا فاحشة عظيمة، والسرقة أيضا جرم عظيم، لكن كل ما اقترب صلتك بالمجني عليه سواء بالسرقة أو الزنا أو كان أعظم.
1: نعم.
0: فالزنا في الغريب ليس كالزنا في زوجة الجار ولا القريب ولا كذا. السرقة
1: صحيح. نعم.
0: فكثير من الناس يغفلون عن هذا. الحين أمس امرأة تشتكي من ابنتها، حصل شيء، يقول مخاصمتني حين أسابيع. ما تخافين الله؟ ألا تتقين الله في في في أمك؟ حتى لو أساءت إليك، حتى لو صدر منا شيء، تردين الإساءة بالإساءة؟ تخاصمين أمك وحين أسابيع؟ أنت ما تخاصمين حتى عالتها.
1: سبحان الله، هذا السؤال الآن ورد.
0: في هذه الخصومة قلت له يعني أمر عجيب. يعني إذا كان مطلوب من الإنسان مع الغريب، يعني هي مطلوب منها هذه البنت، إذا كانت حصلت بينها وبين واحدة من صديقاتها، واحدة غريبة عنها، خصومة، زميلة، صديقة، جارة إلى آخره، إيش ينطبق في حقهم؟ خيرهما
1: من يبدأ بالسلام.
0: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بإيش؟
1: بالسلام.
0: هاي مع الغريب، شلون القريب؟ شلون أمك؟
1: نعم.
0: أمك ثم أمك ثم أمك. ونودينا هاي الأحاديث، يمكن صلتها مع ربحها وصديقاته وجيرانه، يمكن مكاسر راسها عاضي عندها، بعد تروح تكلمهم وتطلع وياهم. أمك الله يهديك ويهدي أمك وياك. فشوف بارك الله فيك.
1: هذا إذا سمحت لي شيخ علي سؤال من أحد المتصلين، ولعله أيضا يستتبع للنقطة التي يعني ذكرتها الآن. طبعا نذكر برقم التواصل، هاتف رقم 17455544. السؤال عن القطيعة بين الابن والأم. يقول أو تقول أو يقول السائل: حاول يتواصل مع والدته أكثر من مرة، والأم ترفض التواصل وترفض كذلك أن تتواصل معه عن طريق شقيقه أو عن طريق يعني حتى يعني والده. فهنا هل يعتبر

0: هو قاطع للرحم وهل يحبط عمله؟
1: الآن المشكلة مع من؟
0: المشكلة هو مع أمه، مع والدته.
1: الولد مع أمه.
0: نعم،
1: يحاول قاطع أمه. لا، ولا أمه ما تبيه؟
0: أمه ما تبيه.
1: هو شوف شوف شو مهبب، شوف شو مسوي. هاي أولا.
0: نعم.
1: احنا نلوم الطرف الآخر ليش ما يكلمنا، نلوم الطرف الآخر ليش أبوي متغير علي، الطرف ليش أمي البر يعني الحنون وذي شوي متغيرة. شوف شو مهبب، شو مسوي، الله يصلحك.
0: نعم.
1: فتش أول في نفسك، فتش في نفسك، أكيد في شيء. إذا تأكدت أنك لا أساءت ولا ولا ولا ولا ها، إذا تذكرت إساءة روح لها أو اذهب إلى والدك وقبل راسه ود له هدية وقبل يده. يا يوبا ترى سامحني إذا أنا غلطت في حقك، ترى أنا ما سويت شيء، وإذا كنت غلطان فعلا وسط الوالدة، وسط يدك، وسط يدتك، وسط عمك، وسط عمتك، أي حد يكلم صديق الوالد يكلمونه، ترى أنا ما قصدت إذا في حال الإساءة ما قصدت، وأنا غلط وأنا متأسف وأنا. وفي عدم الغلط ترى في يمكن وصل لك كلام عني، ورب العالمين أمر بالتثبت.
0: نعم.
1: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. يمكن أسأت الظن وأنا بريء، اجتنبوا كثيرا من الظن. وربما فعل نمام، وربما أحد إخواني، وربما يمكن تغلطان يا أيوب. فيحاول معه برسالة بواسطة أحد من الأهل بالدعاء.
0: نعم.
1: ادعو، استمر، لا يكون في قلبك شيء على أبوك، أكيد في شيء
0: هو مع والدته،
1: مع والدته. المهم مع والدته، مع والده.
0: إذا
1: بعضهم تيجي يسوون. نعم. يعني الأم اللي ربت وكبرت وذي هي ويفضل أم مرته وعياله على أمه، أو هما في بيت واحد من أحسن ما يكون تعامله مع زوجته وعياله، ويعامل أمه كأنه خدامة. يحس في نفسهم يوم يومين ثلاثة أيام أربعة أيام مرة مرتين تسامح أم قلبها كبير، لكن شال قلب ينفجر. إيش قد يتحمل؟ في بعض الأمهات يتحملون، هي تروح حق عيالها تراضيهم وهم زعلانين عليهم قاطعينها، هي تروح ويردونها من عند الباب. هاي وصل بنا هذا الحال. ولا يدخل الجنة عاق، لا يدخل الجنة عاق. وأيضا إذا كانت الأم يعني بسبب غيرة أو بسبب عدم تثبت أو بسبب نمام أحد نقل لها الكلام وخذت موقف من ولد، نقول لها اتقي الله، ولدك لا تعينين على أن يقاطعش وعلى المعصية، على ها يلسي معاه، وإذا أراد أن يجلس معاك ويه مستسمح ويه قبلي قبلي. في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن يهجر الإنسان أخاه سنة، لو هجر سنة خاصمة كسفك دمه. هاي أخوك الغريب، فكيف بين الأرحام؟ فكيف بين الأرحام؟ إحنا نتكلم عن الوالدين والعيال، هاي يعني أقرب الأرحام بعضهم مع بعض أو من بعض. لما جاء ذاك الرجل اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عليهم ويجهلون علي. ها قال عليه الصلاة والسلام لئن كنت كما قلت فكأنما تصفهم المل، كأنما تطعمهم الرماد الحار. ولا يزال، شوف الشاهد من الحديث، ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك. استمر يسيء لي، استمر في الصلة. هاي الصلة الحقيقية، هاي البر الحقيقي والصلة الحقيقية. والأم سيدة الأرحام، الوالدين على رأس الهرم. حتى لو قاطعت، حتى لو زعلانة، واصلها من فترة إلى فترة، طرش لها هدية، طرش لها كلمة حلوة. في يوم من الأيام قيس النبض عن طريق إخوانك وكذا، والوالد إذا كان موجود شلون مزاج أمي اليوم، زين، روح لها شب على راسها، حب يدها ويلس معاها، قط روحك في حضنها. ها الحديد مع الطرق والنار، الحديد يلين قلب الأم بيلين بيلين. وادعوا لها، اللهم اشرح قلب أمي علي، اللهم لي

0: يا قلب أمي علي اللهم.
1: إيه فشوف ما تدري، والتبس لها العذر بعدين، لا تأخذ في قلبك شيء عليها، ما تدري شو وصلها، ما تدري. إذا حاولت، وبعض الأرحام وبعض التعامل مع الوالدين وغيرهم، مع الزوج مع الزوجة، أحيانا يوصلون إلى طريق
2: مسدود.
1: مثلا الزوج هاجر زوجته ويسيء إليها وعندهم عيال وحاولوا معه ومو براضي هذه، والأب أو تصرف معين مع العيال، الأم وصلت إلى مرحلة. إذا وصلنا عيزنا وكذا، لا تقاطع، لا تقاطع، استمر في الدعاء، استمر في النصيحة، استمر في ها، وتعامل معاهم معاملة المريض عشان ترتاح.
2: معاملة المريض،
1: مريض اللي يوصل لهالدرجة بدون سبب يخاصمني، مريض اللي يوصل لهالدرجة بدون سبب ياخذ موقف مني، لا سافرت إياه ولا تعاملت مع بيع وشراء ولا مقترض منه ولا تكلمت عليه ولا حتى عرف اسمه ولا موقف، هذا مريض، أتصرف معه كمريض. وهؤلاء المرضى كثر، نلتقي معهم في الشارع، نلتقي معهم في المسيا، نلتقي معهم في كل مكان، المريض تصرف معه كأنه مريض. ها انت حلو، أسرة من أحسن ما يكون، هي رب الأسرة صاد حادث وطق في راسه ولا صاد شيء أو صار مينون، مينون انقطع في الخمام،
2: لا طبعا
1: انقطع بونا، انقطع المرأة، نقول حق المرأة تقطين زوجة، تقول لا شو نسوي معه، يقول والله نتحمله، بس نفس الشيء هني وصل إلى درجة ساءت أخلاقه، انصحوا ادعوا له. ها
2: لا.
1: وهذا ينطبق على الزميل، ينطبق على في العمل، ينطبق على الجار، ينطبق كم من جيران، السلام عليكم السلام،
2: صحيح،
1: بس حد هاي، هاي بعد وايد عليه، ليش؟ لأنه مريض.
2: لا.
1: بتروح كل يوم تتهاوش معاه، كل يوم بتدخل معاه في في
2: في دوامة،
1: هلا ما يصلح. فطبقوا هذه القاعدة، الزوج مع الزوجة، والزوج مع، إذا طبعا يستطيع أن يتحمل ومر على الزواج. يعني مثلا واحدة تقول زوجي أخلاقه تغيرت معي ومع عياله، كم سنة صار لكم الزوجين؟ تقول 30 أو 40 سنة وأنا عندي أحفاد. خلاص يبقى انشغلي بعيالك وأحفادك وتعاملي مع معاملة المريض عشان ترتاحين. هو مريض فعلا، مريض، العاقل ما يسوي هالتصرف. والصاحي مستحيل يؤذي الناس، الجار الصاحي ما يؤذي جيرانه. ها اللي يقود السيارة في الشارع الصاحي اللي مو مينون ولا تحت تأثير مواد أو كذا، ما يؤذي الناس بتعمد.
2: صحيح،
1: صح ولا مو صح؟ فهذا مريض، تركه، لا تدخل في دوامة معه، تجاهل أمور نتجاهلها، أمور نطنشها، أمور كثيرة كأنك لم تسمع، أمور كثيرة كأنك لم ترى، أمور كثيرة كأن، خل الأمور تمشي وأدعو لهم بالهداية وتحمل وطنش. والله المستعان، يلا تلحق بعد. الله المستعان، الله يصلح الأمور، الله يصلح.
2: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ علي مطر، نلقاكم بعد هذا الفاصل مستمعينا الكرام، ورقم التواصل 17-455-544 17-455-544.

في كل أربعاء يتجدد بكم اللقاء، وعلى أثير الروح يلقاكم أسئلة على الهواء. أسئلة على الهواء، لقاء يجيب عن مختلف الأسئلة والمواضيع الفقهية مع فضيلة الشيخ علي مطر. أسئلة على الهواء يأتيكم مباشرة ظهيرة كل أربعاء في الساعة 1:30 بتوقيت مملكة البحرين. للمشاركة في البرنامج نرجو الاتصال على هاتف 17-455-544. أسئلة على الهواء على أثير إذاعة القرآن الكريم من البحرين 106.1.

0: حياكم الله مجددا مستمعينا الكرام في برنامج أسئلة على الهواء، وأرحب مجددا بفضيلة الشيخ علي مطر. حياك الله شيخ علي.
1: حياكم الله، يا مرحبا.
0: وعلى ذكر مسألة المهور والزواج، أيضا وردنا سؤال يتعلق بموضوع التكافؤ في الزواج. يعني تقول السائلة: هل يشترط هذا الأمر في الزواج؟ تقول: تقدم لي شاب.
1: وهو التكافؤ.
0: التكافؤ في الزواج.
1: نعم.
0: تقول: تقدم لها شاب وهي تراه مناسبا. لكن تم رفضه من قبل أهلها لأنه ليس في المستوى الاجتماعي والعلمي. فتسأل: هل هذه المسألة يعني مهمة ومطلوبة في الزواج؟ نعم.
1: الحمد لله رب العالمين. شوف، بارك الله فيك، مسألة اشتراط التكافؤ في الزواج يعني موضوع يطول وله اعتبارات كثيرة، ويختلف من عائلة إلى عائلة، ومن أسرة إلى أسرة، ومن لابد من معرفة هذه الأشياء، وألا يعيش الإنسان كأنه في عالم بعيد، في
0: مكان نائي.
1: ما تعيش بروحك برا في الغابة ولا في مكان، لا، في أسر وفي عوائل وفي قبائل وفي كذا، كلهم شروط ولهم كذا. عندما يأتي الأب يشترط التكافؤ ويشترط الزوج الكفؤ، ليس بعيب، ليس بعيب. لكن أنا أشوف أولا على البنت بنيتنا، عليها أن تناقش أهلها إذا كانت هي تقول أنها تراه مناسب. معنات أن تراه مناسب ينطبق عليه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه.
0: نعم.
1: هذا يعني صححه جمع من أهل العلم الحديث، سند هذا الحديث حسن أو قوي عن بعض أهل العلم.
0: نعم.
1: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض
0: وفساد
1: كبير أو عظيم. نعم.
0: نعم.
1: فإذا تشوفين مناسب يعني ناقشي أهلك. أنت قاعد تكلمين عن أم وشبوش، يعني ما بينكم كلفة، يلسي معهم، ناقشيهم، تحاوري معهم، حاولي تقنعينهم إما مباشرة أو عن طريق الاستعانة بأحد من الأهل يقنعهم: ترى الريار زين، ما يعيبه شيء، كذا إلى آخره. إذا كانت هي متمسكة طبعا بالخاطب.
0: نعم.
1: وتنصح، لكن نصيحة ثم نصيحة ثم نصيحة لها ولغيرها: احذري أن تخسري أهلك عشان زوج يتم معاش يهدك. أقولها صراحة: احذري ثم احذري. لأن أحيانا تعلق الفتاة بشاب أو كذا وأهلها مبرضين، بعضهم تيهم جنون أو يعني أفكار جنونية، بعضهم تشرد وياه، بعضهم يروحون يزوجون بدون إذن، أو بعضهم تدخل في مشادة ومشاكل. لا لا لا، احذري ثم احذري ثم احذري. لا تخسرين أهلك، ها، لا تخسرين أهلك عشان هذا الزوج. ولا تقوم بأي تصرف تؤدي إلى سوء العلاقة بينك وبين أمك أو بين أبوك أو بين أهلك، إلا مثلا ماخذين موقف من هالخاطب أو من هال. فهذا الخاطب كما أسلفت تقول أو الزوج المستقبلي ليس بأولى من الوالدين.
0: أكيد.
1: هذا موضوع مفروغ منه.
0: نعم.
1: لا تقولين أحب ولا قلبي متعلق به، يا ما بنات قالوا، يا ما الشباب قالوا وخسروا أهلهم، وعقب شهرين عقب سنة تطلقوا،
0: اتضح
1: خسر الزوج أو خسرت الزوج وخسرت أهلها، ودخلت في أدخلت نفسها في. لا، أحذروا من هذا الأمر، وفكروا ثم فكري ثم فكري ثم فكري. فهؤلاء ليسوا

0: يعني هذا الزوج ليس بأولى من الأهل، بيتركها مستقبلا، يمكن تركها طلقها. وايد ناس تزوجوا على حب يا زعم، ويموتون في بعض بسرعة، تطلقوا. هذا يحصل، يحصل. فعندئذ بدل خسارة واحدة تكون خسارتين من جانبين. فلا ينبغي للأبناء أن يضحوا بأهلهم من أجل الزواج أو من أجل زوج أو زوجة. ثم عليها الاستخارة والاستشارة وعدم الاستعجال، هذا الأمر الأول والمهم. ثانيا، التكافؤ، يعني كما نص الفقهاء، ليس شرطا، ليس شرط في الزواج، سواء كان تكافؤ في النسب أو في التعليم أو في المستوى المعيشي أو في الثقافة أو في الفكر أو صحة الجسم والبدن والطبي مثلا، أو في الثقافة هي والله مثقفة وهو غير مثقف، فكر غير، أو إلى غير أشياء كثيرة جدا. لكن التكافؤ ها، وهذه الأمور تساهم في التعايش بين الزوجين، هي ليست شرط لكن مهمة،
1: كونهم
0: مهمة من نفس، يعني مثلا لنفترض نعم، واحدة مثقفة دارسة وعندها شهادات، وتزوجت واحد جاهل عامي كلش ما يعرف يخط حتى اسمه، ممكن صار بينهم مشاكل، ما في تكافؤ في الفكر ولا في يعني انت قاعد تجنين على روحك، واهلك اذا اجبروك جنوا عليك، واذا انت مصممه انت قاعد يعني ما يصلح حتى اجتماعيا، يعني في عرف الناس ما يصلح ها دكتوره او يعني مثل اكاديميه وتاخذ لها واحد، هو يجوز ما فيها شيء،
1: زواج صحيح
0: جائز
1: نعم،
0: وإذا صار العقد بموافقة الولي جائز ما فيها شيء، لكن التكافؤ وهذه الأمور اللي ذكرناها، تكافؤ معيشي، تكافؤ اجتماعي، في الفكر، في كذا، في تقارب. أي ليش إحنا نقول حق العيال إذا بيتزوجون إجلس معاها، تكلم معاها، الطرفين كل واحد سأل عن الثاني، شافوا يعني متناسبين، راحوا سووا فحص زواج متناسبين، زين يلسوا مع بعض، تفاهموا، شوفوا الفكر، شوفوا كذا، شوفوا، تناقشوا، يمكن بينكم يعني
1: بون شاسع،
0: ايه عقب يصير بينكم مشاكل، لا قبل الزواج الحين حلوها الموضوع الآن. على افتراض صار الزواج وتم العقد، لا تستعيلون في الزواج، خلي العقد كم شهر، حتى لو سنة وأكثر ما يضر، لين كل واحد من الطرفين يعرف الثاني عدل،
1: يتبين أخلاقه،
0: إيه، لأن في الأسابيع الأولى عقب الملشة في مجاملة، ها اليوم بيشتري لها آيس كريم، باشر بيوديها مطعم، لكن عقب شهر تكتشف إنه يلده بخيل،
1: أي نعم.
0: في البداية يتحمل بعض التصرفات، عقب لا يطلع على حقيقته عصبي ومزاجي لا ما يصلح، طول شوي قبل لا يصير بينكم عيال، عندكم شوي خط للرد قبل العيال أهون، قبل الدخول أهون ولا لا؟
1: صحيح.
0: وكذلك قبل العقد جلسة جلستين بالاتصال، بمعرفة الأهل، بدون خلوة، بدون كلام حب وكذا، بالتفاهم على والله يبيها تشتغل، هي ما يبيها تشتغل، هي تبي كذا ويبي كذا، هي ما تبي تشتغل، هو يبيها تبي تكمل دراسته، هو يمكن مو راضي، يمكن ليش يصير وقع بينكم بعدين؟ الحين تفاهموا، هي تبي بيت بروحها، هو يبي يسكنها في بيت أهلها، أو بالعكس، أو صح ولا لا؟
1: نعم.
0: أمور أخرى وأخرى كثيرة، الأمور كثيرة.
1: وأحيانا يعني يحصل العكس شيخ علي، بمعنى نعم، أن ربما يعني أهل البنت من عائلة متواضعة ربما، والمتقدم لها من عائلة يعني غنية وغير ذلك يخشون أنه قد يهينها مستقبلا.
0: مثلا ربك يقول هذا ما

0: أقل خلاف بينهم يمكن، يعني إذا كان إنسان شهم وكريم ما بيسويها
1: أكيد، نعم،
0: ومن خيار الناس ما يسوونها،
1: صح،
0: لكن بعضهم يمكن أي خلاف روح إلى أنت كذا وأنا اللي شلتش وأنا اللي أصرفت عليش وأنا أجيب لك كذا وكنت تحلمين أن أبوش هو الأبو ما بيسوي كل شيء، لكن الدلال محبة والديها غير، يعني مو كل شيء بالأمور المادية وبالأمور فلا. فأنا أقول هذه الأمور التي تدخل في التكافؤ وفي ليست بشرط، لكنها تساهم في التعايش بين الزوجين، استمرار الزواج، ديمومة الزواج. يعني اختيار الكفؤ حق للزوجة على وجه الخصوص، طبعا حق من حقوقها.
1: نعم.
0: وأولياء المرأة أيضا من يعني يتدخلون في ذلك، لأن أحيانا بعض البنات أو بعض الأولاد ما خذها يعني بالمظهر وذي يبي متسرع، لا أنا نعقله، أي ليش في استخارة، ليش في استشارة، ليش الولد يقول حق أمه وحق أهله ترى شوفوا فلانة إذا تناسبني خطبوها لي، وبالعكس فلان تقدم يسألون عنه كذا إلى آخره. الأهل لهم دور،
1: صحيح،
0: أنت مو بيايا من الهوى، عندك أهل، عندك أسرة، عندك أم، عندك أبو، ربوك كبروك، مو على كيفك أنت، لابد أن تأخذي من يعني نصح الوالدين، نصح الإخوان، نصح الأهل، الخوات، لكن حق ليس بشرط، لكنه إيش حق عشان ما لأي واحد يقول والله أنا تقدمت حق أسرة معينة ورفضوني لأن أنا مو متعلم أو أنا مو من مستواها المعيشة، أو حقهم.
1: نعم.
0: هو مو بشرط في الزواج، لكن من حق البنت تشوفك والله مو بكفو له، رضت أهلها رضوا أمر يختلف، مو براضية أهلها مو براضيين، حقهم، من حقهم، لحد يعيب على أي أسرة أنها تشترط أمور معينة، لكل أسرة ولكل عائلة، لكل قبيلة، لكل مجتمع لهم أعرافهم، لهم خصوصياتهم، لهم لابد للطرف الآخر والأطراف أن يحترموا ذلك وألا يعيبوا، وليس بعيب أن تشترط البنت الرجل الكفء يعني كفو وأسرتها يشترطون، كل واحد له اعتباره. بعض الأباء يقول ما يهمني غني فقير كذا ما يهمني، أنا بصرف عليه إذا بحتاج، لكن أنا أبي الرجل ويت 1 2 3 4 5
1: معايير معينة،
0: إيه معايير معينة، يبي ريال، يريد رجل ولا يريد ذكر.
1: نعم. بارك الله فيكم. وعلى هاتف 1 7 4 5 5 5 4 4 نستقبل مكالماتكم وأسئلتكم في برنامج أسئلة على الهواء. ووردنا سؤال في البرنامج يتعلق بالاستغفار، استغفار المصلي،
0: استغفار المصلي.
1: نعم. هل استغفار المصلي يكون بعد الفريضة فقط؟ وهل ورد الاستغفار بعد صلاة السنة والنافلة؟

شوف بارك الله فيك. الاستغفار يكون بعد صلاة الفرض والنفل، يعني قولك استغفر الله استغفر الله استغفر الله ليس بخاص بالفريضة، وإنما أي تطوع حتى أو أي صلاة صليتها تستغفر بعدها. فيستغفر بعد الفريضة المصلي، ويستغفر بعد النافلة كما استغفر بعد الفريضة.

0: قول طبعا الصيغة التي وردت: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فنبينا عليه الصلاة والسلام كما ورد عنه في الصحيح وهو القائل: صلوا كما رأيتموني يصلي، كان إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ولم يقيد ذلك بالصلاة المكتوبة أو المفروضة، لم يقيد. ذكر الفقهاء وكثير من الفقهاء أنه عام، بل ورد في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الضحى ثم استغفر. في دليل موجود طبعا، إلا عندنا صلاة الوتر، آخر الوتر ورد التسبيح بصيغة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس ثلاث مرات، ويرفع صوته في الثالثة ويمد صوته شوي، يعني يمد بها صوته، يرفع الصوت ويمد في الثالثة. في بعضهم يقول: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. نسبحهم بعضهم، كان في رمضان يقولها عقب الله، هذه سبوح قدوس رب الملائكة والروح، هذه تقال، هذا الذكر يقال في الركوع في السجود،
1: الركوع والسجود،
0: إيه من أذكار الركوع والسجود. ورد عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح.
1: نعم.
0: تعظيم لله تبارك وتعالى. فالحاصل أن نعم، من صلى فرض أو نفل يستغفر بعد الفريضة وبعد النافلة، ويقول أيضا، حتى يستحب له أن يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. إلا بعد الوتر كما ورد وذكرته هنا. نعم.
1: البعض شيخ علي يعني يؤمن بمسألة الاستغفار وأنها من الذكر، لكن البعض الآخر يعني هناك وليس كثر لله الحمد، لكن يعني يتبادر إلى يعني كلامهم بأنه لم أفعل شيئا حتى أطلب المغفرة منه، يعني فلماذا أستغفر؟ فهنا يعني ربما يربط الاستغفار بمثلا ذنب عمله أو مثلا إثم ارتكبه وغير ذلك.
0: لا، هذا ليس بصحيح.
1: نعم.
0: الاستغفار والتوبة بعد الذنب هذا أمر مفروغ منه، لكن الاستغفار بعد الطاعات وبعد القربات مما يشرع، حتى يعني شوف، بعد الحج مثلا: ثم أفيضوا
1: من حيث أفاض الناس
0: واستغفروا الله.
1: نعم.
0: من الطاعات العظيمة: ثم واستغفروا الله. بعد الصلاة، الصلاة عظيمة، كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سلم استغفر الله ثلاثا وهو لا يزال مستقبل القبلة، ثم اللهم أنت السلام ومنك السلام، ثم يستقبل الناس صلوات ربي وسلامه عليه، وهو معلمنا وهو أسوتنا وهو قدوتنا وهو سيدنا صلوات ربي وسلامه عليه. فمهما حاول الإنسان يكون هناك نقص في فريضته وفي طاعته، فلهذا جاءت حتى النوافل لإكمال ما يقع في الفرائض بالنقص: فريضة الصيام، فريضة الصلاة، وهكذا يصير فيها نقص. كم من الناس الآن يصلي، من الناس قل بالأحرى يصلي ما تأتي أفكار، ما تأتي من ففي نقص هذا.

0: تنقص من أجل الصلاة. فتأتي النوافل تكمل، ويأتي الاستغفار يسد. الرسول عليه الصلاة والسلام هو المعصوم، معصوم من الآفات والوقوع في الزلات والوقوع في المحام، معصوم. معروف أن الأنبياء لهم عصمة فقط، الأنبياء عصمة للأنبياء فقط، غير الأنبياء يخطئون، يرتكبون ذنوب، لكن تفاوت على كل واحد منهم على حسب تقوى وعلى حسب دينه وعلى حسب حضور قلبه وبلوغه درجة الإحسان ومراقبة الله وخشية من الله ومحبة لله، يتفاوتون. فالرسول صلى الله عليه وسلم مع كونه لا يخطئ كان يستغفر في اليوم أكثر من 100 مرة. كان الصحابة أحيانا يعدون للرسول صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد يقول 70 أو 100 مرة: ربي اغفر لي وتب علي أنك أنت التواب الرحيم، وهو المعصوم. وغيره من باب أولى، كلنا نخطئ، كلنا صلاتنا، الله المستعان، الله يتقبل. شوف إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء لما أمره الله عز وجل ببناء ورفع قواعد البيت، فأخذ يبني البيت مع ابنه إسماعيل. هذه الطاعة هو من نفسه؟
1: لا طبعا،
0: أمر مخصوص من رب العالمين لشخص مخصوص في وقت مخصوص، يعني أكيد هاي لله، نبي أبو الأنبياء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. في هذا العمل المخصوص الذي أمر به إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل، فكيف بالأعمال الأخرى؟ فالإنسان يستغفر ويدعو ربه تبارك وتعالى: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ويقول أيضا: وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ويكثر من التوبة ويكثر من الاستغفار ويكثر. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. بالاستغفار. ها، فقلت كما في الآية الأخرى في سورة هود: فقلت استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يزدكم قوة إلى قوتكم. ولا تتحدث عن هذه القوة، لها معاني عظيمة جدا. حتى كان بعض السلف كان يقول: كان لنا واحد من الصحابة، لكن ما يحضرني اسمه الآن، كان لنا أمانان، ذهب أحدهما وهو كون الرسول صلى الله عليه وسلم فينا صلوات ربي لحوقه بالرفيق الأعلى، وبقي الاستغفار معنا، فإن ذهب هلكنا. أذنب حسيت نفسك مذنب ولا مو مذنب، يعني ما تدري، يمكن تمشي. كم من الناس اليوم يمشي حشرات، ما أمرنا بقتلها ولا أمرنا يمشي ويدوس النمل، يمشي ويذبح حشرات، يذبح، هاي كلها ذنوب هذه. يعني هاي أقلها. قاعد في البر ولا قاعد في مكان ولا في الحديقة، أي حشرة تمر عليه سيدي ذبحها، ليش تذبحها؟ ما أوذتك. فالذنوب كثيرة أحيانا ما تدري عنها، فتستغفر، والاستغفار له منافعه العظيمة في الدنيا والآخرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا إنه هو السميع العليم، وأن يتوب علينا إنه هو التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أشوفك قاعد تطالعني من ساعة خلص الوقت، لكن معلش.
1: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ علي مطر، وجزاكم الله خيرا على ما تفضلتم به، والشكر موصول لمستمعينا الكرام. حتى نلقاكم في حلقة أخرى من برنامج أسئلة على الهواء، هذه تحية تقبلها من محدثكم حسن الساعاتي، ومخرجة هذا اللقاء الزميلة آمنة راشد. في

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة فصلت. القرآن الكريم كلام الله الزاخر بالقيم، الشافي للقلوب، الناهض بالهمم. في سوره مجموع الفضائل، يتدبرها المسلم لدنياه ويهتدي بها لآخرته. فضائل سور القرآن الكريم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على نبيه الكريم وآله وصحبه أجمعين. وبعد، معاشر الإخوة والأخوات، من فضائل السور ما جاء في فضل سورة البقرة. كان هناك شاعر من شعراء الجاهلية يدعى لبيد بن ربيعة ابن عامر، أدرك الإسلام وحسن إسلامه وترك مع ذلك قول الشعر في الإسلام. وسأله عمر رضي الله تعالى عنه يوما في زمن خلافته، سأله عن شعره واستنشده، أي طلب منه أن ينشد شيئا من شعره الذي كان يقوله. فقام هذا الشاعر وقرأ سورة البقرة. أطلب منك شعر؟ وقام هذا الرجل الشاعر وقرأ سورة البقرة. فقال له عمر: إنما سألتك عن شعرك. فقال: ما كنت لأقول بيتا من الشعر بعد إذ علمني الله البقرة وآل عمران. فأعجب عمر بقوله، وكان عطاؤه 2000 فزاده 500، أي أنه أجزل له في العطاء والإكرام نظير ما كان من قوله وصيانته لكلام الله عز وجل، وأنه أعظم الكلام، وكيف أنه مثل لأعظم الكلام بهاتين السورتين العظيمتين، سورة البقرة وآل عمران. ولذلك جاء في فضلهما عن زيد أنه سمع أبا سلام يقول: حدثني أبو أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، أو كأنهما غيايتان، أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. والبطلة هم السحرة والعياذ بالله.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية فضائل سور القرآن الكريم، مع تحيات فضيلة الشيخ محمد حمزة فلمرزي.

0: وعن كل يأس أصاب قلوبنا. رب إنك تعلم حاجاتنا دون أن ننطق بها، اللهم حقق لنا ما نريد، فأنت تعلم السر وأخفى. اللهم فوضنا إليك أمرنا، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، واجعلنا ممن نظرت إليهم فأسبغت عليهم رحماتك واستجبت بفضلك.
1: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة في زمرة حبيبك المصطفى وعبادك الأخيار، يا عزيز يا غفار. سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح. ما يقال قبل الوضوء،
2: بسم الله،
1: رواه الترمذي. ما يقال بعد الوضوء،
2: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله،
1: رواه مسلم. وزاد الترمذي بعد ذكر الشهادتين،
2: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين،
1: رواه الترمذي.
2: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: ما يقال عند الذهاب إلى المسجد،
2: الله.

فإذا قال ذلك قال الشيطان حفظ مني سائر يومه. رواه أبو داود. ما يقال عند الخروج من المسجد. بسم الله.

0: منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
1: متفق عليه.
0: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
1: رواه أبو داود.
0: اللهم إني أعوذ بك من الجبن وأعوذ

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي.

0: له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.
1: رواه مسلم. من سبح الله في دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99 وقال تمام 100.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر.

0: أنت المقدم والمؤخر لا إله إلا أنت.
1: رواه أبو داود. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة. رواه أبو داود. من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. رواه النسائي وصححه الألباني. كان صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى الصبح حين يسلم

0: كان عليه الصلاة والسلام يقولها 10 مرات بعد صلاة المغرب والصبح، رواه الترمذي. الذكر بعد السلام من الوتر.
1: سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس.
0: ويقول في الثالثة:
1: رب الملائكة والروح،
0: رواه النسائي والدارقطني. الله أكبر. ما يقال عند سماع المؤذن، يقول المسلم مثل ما يقول المؤذن إلا في حي على الصلاة وحي على الفلاح، فيبدلهما
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: متفق عليه. من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله، رضيت بالله رباً وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه، رواه مسلم. ما يقال بعد رفع الأذان: من قال حين يسمع النداء

0: رواه البخاري.
1: إذا ضاقت بك السبل،
2: إذا ضاقت بك السبل،
1: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
2: مفاتيح الخير كله
1: في الدنيا والآخرة.

فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الصافات بصوت القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر.

زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد

واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون

طلعها كأنه رؤوس الشياطين.

ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين

وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق

ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين.

وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون

الله ربكم ورب آبائكم الأولين.

فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون

وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان

0: والحمد لله رب العالمين.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر سورة الصافات.

الضمائر والضمير، يا عالما بأعمال الجوارح وخواطر القلوب والتفكير، ما عصيناك استهزاء بقدرتك ولا استخفافا بعزتك، ولكن غلبت علينا شقوتنا وحرمان استوجبه تقصيرنا، يا شهيدا على حركاتنا وسكناتنا، يا بصيرا بحالنا، يا

سميعا لحسرات زلاتنا وستيرا لهفواتنا وعوراتنا، يا مجيبا لآهاتنا، يا غفارا لذنوبنا، آمنا يوم الفزع، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتاك بقلب سليم. يا عالما بخفيات الأمور وما تخفي الصدور، اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا.

0: السعادة تكمن في الشعور بالطمأنينة، وحتى تتحقق لابد من راحة القلب التي تأتي بالقرب من الله عز وجل. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: تنصتون أيها الأحبة فيما يلي إلى تلاوة لسورة الإسراء بصوت القارئ الشيخ بدر العلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بدر العلي سورة الإسراء.
1: أذكار المساء.

من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح. أخرجه الحاكم.

من قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء. أخرجه أبو داود والترمذي.

لها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي، كان حقا على الله أن يرضيه يوم

0: محمد.
1: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
2: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. يا رب أفرحنا بما تحتاجه أنفسنا وأنت أعلم به منا.
3: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
4: مستمعين الكرام، تستمعون الآن إلى تلاوة عطرة بصوت الشيخ أحمد الطرابلسي لسورة إبراهيم.

البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر

0: عظيم.
1: استمعتم فيما مضى إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم لسورة إبراهيم بصوت الشيخ أحمد الطرابلسي.
2: فواصل حديثية.
3: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أنفق عليك.
2: رواه أبو هريرة رضي الله عنه وأخرجه البخاري.
4: وبالوالدين إحسانا، وصية إلهية عظيمة بها تنهض نفوسنا.

ولأنهم جواهر بيوتنا فلنكن بلسما لحياتهم. أجدادنا قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري سورة صاد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري سورة صاد. عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال: ما شئت. قال: قلت الربع. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت النصف. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: قلت فالثلثين. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: قلت أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك. رواه الترمذي.

في كل أربعاء يتجدد بكم اللقاء، وعلى أثير الروح يلقاكم أسئلة على الهواء. أسئلة على الهواء، لقاء يجيب عن مختلف الأسئلة والمواضيع الفقهية مع فضيلة الشيخ علي مطر. أسئلة على الهواء يأتيكم مباشرة ظهيرة كل أربعاء في الساعة 1:30 بتوقيت مملكة البحرين. للمشاركة في البرنامج نرجو الاتصال على هاتف 17-455-544. أسئلة على الهواء على أثير إذاعة القرآن الكريم من البحرين 106.1 FM. سلاما على من قرأ يدبر الأمر فترك الأمر لصاحب الأمر. سلاما على من قرأ إن مع العسر يسرا فأي

0: أيقن أن اليسر لا محالة آت. سلاما على من قرأ ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فهدأ قلبه بسبحان الله والحمد لله. سلاما على من قرأ فما ظنكم برب العالمين، فقال خيرا يا رب العالمين.
1: يا رب العالمين.
0: فيما يلي تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الفتح بصوت القارئ الشيخ محمد البراك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد البراك سورة الفتح.
1: سبحان من تعطف بالعز وقال به سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له والحمد لله نور السماوات والأرض ومن فيهن وله الحمد قيم السماوات والأرض ومن فيهن وله الحمد ملك السماوات والأرض ومن فيهن وله الحمد هو الحق وقوله الحق ووعده الحق ولقاؤه حق والجنة حق والنار حق والبعث حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق سبحان ذي الجبروت والملكوت الحي الذي لا يموت سبحان ولي نعمتنا وملاذنا عند كربتنا يسبحه الملائكة المقربون شاهدوا من عظمة الله ما لم نشاهد وعلموا عن عظمته ما لم نعلم فلا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يسبح

0: يسبحون الليل والنهار لا يفترون لا يفترون. سبحانه سبحانه ليس لعظمته ابتداء ولا لجلاله انتهاء. إذا بارزه المذنبون بالمعاصي فإن تعظيمه قد أخذ من عباده الطائعين بالنواصي. سبحانك لا عظيم إلا ما عظمته ولا رافع لما وضعته اللهم ربنا صلاح الحال ووفاتا مع الأبرار آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
1: صوت الإذاعة يصحبك في كل مكان تريد.
2: الآن
3: اللهم اغفر لنا يومنا هذا برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم اجعل ما قدمنا شافعا لنا يوم تتطاير الصحف، واجعلنا في ركب من أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.

0: إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين.
1: الله أكبر، الله أكبر،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.

اللهم أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجه والشوق إلى لقاء في غير ضراء مضرة إلى لقاء ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نسألك أن تستر عوراتنا وتؤمن روعاتنا. اللهم إني أسألك اليقين والمعافاة. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أسأل اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك، فإنه لا يملكها إلا أنت يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيد الخلق أجمعين محمد وعلى آله وصحبه.

إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف تقدم سكون سكون مع فضيلة الشيخ الدكتور زياد السعدون. سكون سكون.

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله إخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات، وما زال حديثنا موصولا مع برنامجكم سكون. من مشاكل الحياة الزوجية لما يقتنع أحد الزوجين بأن الطرف الآخر غامض، وكما يقولون سره بير سره غميج، ويأخذ صورة له على أنه غامض، عنده أسرار، يخفي أشياء، هو الحقيقة ما عنده شيء، لكن تصرفاته اجعلت الطرف الثاني يأخذ هذا الانطباع. يعني هو ما عنده شيء، لكن يا ويل اللي يقرب التليفونه أو يلقي عليه نظرة، من يدخل قلب التليفون على وجهه، هو ما عنده شيء ترى. وإذا يتصل طلع قام يساسر. هنا الشيطان ما يأتي مثلا للزوجة ويقول لها ترى والله عنده مكالمة، يعني ما يريد صوت العيال يطلع أو كذا، أو ما يريد يحرجكم يسكتكم، يأخذ راحته. لا، الشيطان يأتي ويقول ترى ما راح هناك إلا وراء بلوى، إلا وراء مصيبة، فيثير هذا الأمر. طيب، منع هذا الأمر ترى سنة نبوية، منع أنك تخلي أحد يشك فيك، هذا من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى في هذا الموضوع تحديدا. كيف؟ يوم من الأيام وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم معتكف في المسجد، فجاءت أم المؤمنين صفية رضي الله عنها وزارته في معتكفه، فلما أرادت أن تنصرف خرج معها إلى بيتها يوصلها ليل، فوصلها إلى بيتها، وهو صفية ماشين صلوات ربي وسلامه عليه، مر رجلان من الأنصار فقال لهم عليه الصلاة والسلام على رسلكما إنها صفية. فهم قالوا يا رسول الله يعني احنا نشك فيك؟ قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. أقول لكل زوجين استمعوا لهذا الكلام، لا تدعون الشيطان يلعب برؤوس شركائكم ولا يفسد عليهم قلوبهم. قاعد مع جماعته اتصلت عليه زوجته ما يرد عليها، شلون أنا جالس بمجلس وكذا؟ يا أخي مو المشكلة راح تصير كبيرة، لأن هي ما تقول الشيطان ما راح يقول لها جالس هو مع ربعة، قالت أكيد جالس مكان يستحي أو يخاف أني أعرف، ويبدي ينسج لها الشيطان قصص وخيالات وكذا. خلاص اعمل بقاعدة إنها صفية، تشيل تليفونك واتصل خلي ربعك يسمعون. يعني بعض الشباب خاصة بعض الرجال حتى بعض النساء من يتصل الطرف الثاني وقاعدة مع صديقاته ولا هو قاعد مع أصدقاء ما يردون. ليش؟ أنا ما أخاف منها. وبعدين تعال خلص روحك من المصيبة أنت في غنى عنها. لا يا جماعة، اعملوا بهذه القاعدة التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن قال إنها صفية. و الرجلان من الأنصار قالوا يعني يا رسول الله احنا يعني ما نقدر نشك فيك، انت الرسول عليه الصلاة والسلام. قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فلا تتركوا للشيطان مدخل يلعب فيكم. تتصل عليك رد عليها قول أنا المكان الفلاني، خلي أصدقائك يقولون يخاف من زوجته خلي يقولون يخاف من زوجته، لكن لا تخرب بينك وبينها. وانت نفس الشيء، والله قاعد أنا مع صديقاتي شلون أرد عليه؟ لا ردي عليه، لأن ليس كمن رأى ليس كمن سمع، أنا أرى مو أسمع، لا أرى حالات تأتيني. كم من بيت هدم والسبب والله لو شايل تليفون وراد عليها ولا شايل التليفون وراد عليه كان الأمور كلها طيبة. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال على رسلكم وإنها صفية، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. المشكلة يجيها الشيطان وينفخ بقلبها وعقلها ويخليها تضم

0: فيك ظنون يعني ما تخطر لك على بال. فلذلك يا إخواني أخواتي يا شباب، لا تنظرون للموضوع هذا بيعني عدم الأهمية، لا، لا تكون غامض، تكون واضح. البعض يقول يا طيب الرسول أجاز الكذب بين الرجل والمرأة. لا يا جماعة، ما أجاز بهذه الطريقة اللي تهدم بيوت. الكذب اللي يجوز هو في التعبير عن المشاعر، عن يعني صفات الرجل والمرأة، حديث الرجل والمرأة هذا. لكن مو الكذب هو جالس في المقهى يقول أنا في المسجد، هو رايح مكان ثاني يقولها رايح المكان ثاني، لأن إذا اكتشفت راح تصير مصيبة. فابعدوا عن الغموض، وكما قال عليه الصلاة والسلام الصدق من جات، الصدق من جات. لكن بالمقابل لابد المرأة تؤهل، رجل يؤهل، على أنه مو معناها إذا يقول لك الحقيقة كما يقولون تقلب الدنيا على رأسه، لا، ما دام صادق معك خلاص لا تعقد الأمور أكثر ما هي. يعني هي مثلا ما تحب أن يكون يمشي مع فلان من الناس، وقال لها والله أنا رايح لفلان، مشيت مع فلان، طيب فلان مؤذي، فلان في كذا، خلاص صادق معك، إذن معناها طالبي بأدب واحترام وكذا، يا فلان بعد لا تمشي معه، ترى فلان مو زين، فلان في كذا في كذا، لكن لا تهوشين على هذه الروحة. ليش؟ حتى لا يخبي عليك مرة ثانية، لا خلي يكون صادق. ونفس الشيء الزوجة، إذن الصدق من جات، ولا يكون عندكم غموض الذي يجعل الطرف الآخر يكون فريسة سهلة للشيطان.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، برنامج سكون سكون، مع تحيات فضيلة الشيخ الدكتور زياد السعدون والمخرج فهد الجزاف. اللهم يا من يغفر الزلات،
2: اللهم يا من يغفر الزلات
1: ويقبل توبة التائبين ويرشد التائهين إلى الحق واليقين، يا خير مسدد ومعين، أسألك
2: أسألك
1: يا ذا القوة المتين رحمة تهدي بها قلبي وتنير بها دربي، يا إلهي وحسبي، يا رافع الشدائد وميسرها، يا واهب العطايا وشاكرها، اهدني اهدني لأفضل العبادات وأحيي قلبي بحبك والطاعات.

هم أساس الأوطان وعماد المجتمع، قدموا زهرة شبابهم لننعم برغد العيش. منهم تعلمنا دروس الحياة. كبار السن قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: جنا
1: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
2: فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لما تيسر من سورة الأنعام بصوت القارئ الشيخ خالد العيناتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وسمع تسبيح يونس بن متى. احفظ إخواننا وأبناءنا المبتعثين، اللهم أصلحهم وأصلح بهم، واهدهم واهد بهم، ويسر الهدى.

شر. اللهم احفظ عليهم دينهم، اللهم اجعلهم معتزين بإيمانهم، اللهم اجعلهم خير سفراء.

0: بنقاء حبات المطر،
1: بنقاء حبات المطر،
0: وصفاء أجواء الربيع،
1: وصفاء أجواء الربيع،
0: وبجمال ألوان الأشجار،
1: وبجمال ألوان الأشجار،
0: وبعطر الأزهار الفواح،
1: وبعطر الأزهار الفواح،
0: تمتزج كلها معا لتستمع إلى أروع كلام نزل على وجه الأرض، وجه الأرض بأجمل الأصوات.
1: 106.1 FM
0: أثير الروح. أثير
2: الروح. يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم المغربي سورة الدخان من المصحف المرتل برواية قالون عن نافع.

0: يعقبون.
1: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم المغربي سورة الدخان من المصحف المرتل برواية قالون عن نافع.
2: الفقه
1: والعلم الشرعي بحر لا ساحل له،
2: نغوص
1: في أعماقه في كل لقاء، لنستخرج منه أنفس اللآلئ ببريقها الوضاء.
2: أسئلة
1: على الهواء يأتيكم مساء كل أربعاء في تمام السابعة والنصف عبر موجة إذاعة القرآن الكريم من البحرين 106.1 FM مع فضيلة الشيخ علي مطر.

0: سبحان الله وبحمده.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أخرجه مسلم. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله؟ إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. رواه

0: الصابرين، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، 106.1 FM، أثير الروح.
1: أيها الأحبة في كل مكان، ننصت وإياكم إلى تلاوة مباركة عطرة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا، يتلو علينا ما تيسر له من سورة الأنفال.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله.

أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ

الله ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون.

وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم

إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا

ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار

ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين.

يسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن

ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين

سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك.

اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ

يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين.

وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل

الفرقان يوم التقى الجمعان، والله على كل شيء قدير. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم، ولو

رَسُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور

وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين.

كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون

فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون.

وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم

وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، إنه هو السميع العليم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم،

ألف بينهم إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حر

الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً،

ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، واتقوا الله، إن الله غفور رحيم.

بكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم.

نصروا. والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا.

ميثاق والله بما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير.

من سورة الأنفال استمعنا وإياكم مستمعين الكرام إلى تلاوة مباركة عطرة كانت بصوت الشيخ محمود علي البنا.

0: أنت.
1: عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رواه البخاري. اللهم يا من لا تضيع ودائعه، استودعناك نفسنا وديننا وبيتنا وأهلنا ومالنا وخواتيم أعمالنا. اللهم إن استودعناك وطننا الغالي، فاحفظه لنا بما تحفظ به عبادك الصالحين.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
1: أثير الروح.
3: مستمعين الأكارم، نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ الشيخ ناصر بن يونس جناحي، وهو يتلو على أسماعكم الكريمة سورتي الفاتحة والانفطار.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
4: الحمد لله.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ ناصر بن يونس.
2: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الكافرين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في الركوع في الصلاة: اللهم لك ركعت، وبك آمنت، ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. سبوح قدوس رب الملائكة والروح.
1: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء. يوم الجمعة شيخ علي هناك ساعة استجابة،
3: نعم،
1: أو ساعة أفضلية،
3: نعم،
1: أين هذه الساعة بالضبط في يوم الجمعات؟
3: والله شوف بارك الله فيه، قيل عند صعود الإمام إلى المنبر، وقيل بين الخطبتين، وقيل وقيل وقيل، ثم جاء الحديث النبوي الشريف وحسم الأمر. كل يوم الجمعة بركة، والإنسان يدعو الله تبارك وتعالى في أي وقت وفي كل حين. أدعو الله عز وجل في أي وقت، لا تبخل على نفسك، ما تدري لعله يوافق ساعة إجابة ويستجاب لك، وخاصة تحري أوقات الإجابة، والتي منها يوم الجمعة. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بأنها آخر ساعة قبل الغروب من يوم الجمعة، والساعة لا يقصد بها بالضبط 60 دقيقة، وإنما آخر وقت قبيل الغروب، أن يكون الإنسان يستعد للصلاة أو واقف ينتظر الصلاة ويدعو الله، أو جالس ينتظر الصلاة ويدعو الله عز وجل، فهذا وقت إجابة. حتى مشايخنا وعلمائنا قالوا ما يضر الإنسان حتى لو كان في عمله، في مشية، في ها، وجاء هذا الوقت وأخذ يدعو الله عز وجل وهو فيه إيه، يعني لا يشترط أن
1: يكون في مسجد،
3: يعني يتفرغ، ولا بد أن يكون واقف في المسجد، لأنه ورد في بعض روايات الحديث وهو واقف يصلي، أو وهو واقف يعني يصلي، طبعا ينتظر الصلاة، ومنتظر الصلاة هو في صلاة. فالأمر فيه واسع، لكن ما نفرط في أوقات الإجابة، يعني الحريص على الدعاء، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم في أي وقت، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، في أي وقت. لكن من الأدب ألا نغفل عن أوقات الإجابة: الثلث الأخير من الليل، أقرب ما يكون العبد ربي وهو ساجد، الساعة الأخيرة يوم الجمعة، بين النداءين، بين الأذان والإقامة، دعوة لا ترد، عند نزول الغيث. أسأل الله جل في علاه أن يغيثنا وأن ينزل علينا الغيث ولا يجعلنا من القانطين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ علي مطر على ما تفضلتم به. سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.

0: إذاعة القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.1 FM أثير الروح.
1: سورة عرضت آيات الله في النفس والآفاق وحذرت من التكذيب بها. نستمع وإياكم فيما يلي إلى تلاوة مباركة لسورة فصلت بصوت القارئ الشيخ عبد الله بن محمد غيلان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

استمعتم أيها الأحبة إلى تلاوة مباركة لسورة فصلت، كانت بصوت القارئ الشيخ عبد الله بن محمد غيلان. نسأل الله أن يبشر

0: بشركم بفرحة لم تحسبوا لها حسابا، وأن ينير لكم دروبكم ويسهل لكم كل صعب، ويحقق لكم أمنياتكم ويحفظكم من كل شر وتعب وهم، ويجعل أيامكم القادمة تفيض سعادة وفرحا لا تغيب فيها ابتسامتكم الجميلة.
1: أسعدكم الله ووفقكم
0: وأرضاكم ورضي عنكم.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح،
1: أثير الروح.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة ياسين.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة ياسين. القرآن الكريم كلام الله الزاخر بالقيم، الشافي للقلوب، الناهض بالهمم. في سوره مجموع الفضائل، يتدبرها المسلم لدنياه ويهتدي بها لآخرته. فضائل سور القرآن الكريم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على نبيه الكريم وآله وصحبه أجمعين. وبعد، معاشر الإخوة والأخوات، مما جاء في فضل سور القرآن ما جاء في فضل سورة الملك من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي تبارك الذي بيده الملك. القرآن بالعموم يأتي شفيعا لأصحابه، لكن هذه السورة أيضا لها شأن خاص وفضل خاص في الشفاعة للمسلم يوم القيامة لمن داوم على تلاوتها.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية فضائل سور القرآن الكريم، مع تحيات فضيلة الشيخ محمد حمزة فلمرزي.
3: هنا أنتم على موعد مع التلاوات الجميلة.
4: كتاب الله راحة كل قلب نثير الروح،
5: والبرامج المفيدة،
3: ولقاءات تجمعنا على الود والألفة.
5: هنا أثير الروح.

سورة عظيمة، هي السورة الوحيدة التي سميت باسم ركن من أركان الإسلام الخمسة. نستمع بعد قليل إلى سورة الحج بصوت القارئ هتلان بن علي الهتلان.

سورة من أعاجيب سور القرآن الكريم، نزلت بعض آياتها في مكة وبعضها الآخر نزل في المدينة. استمعنا وإياكم إلى تلاوة لسورة الحج بصوت القارئ هتلان بن علي الهتلان.

واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأزواجا

0: واجعل تدبيره تدميره وأدر دائرة السوء عليه وافضح واكشف ستره في العالمين وخذه أخذ عزيز مقتدر يا قوي يا, يا قوي عزيز, يا عزيز, يا عزيز.
1: لم يخلقنا الله لنحزن,
2: هو فقط
1: يعلمنا الرجوع إليه عندما ننكسر.
2: تأكد
1: أن كل الأحزان التي تمر بك إما لأن الله يحبك فيختبرك, أو أنه يحبك فيطهرك من ذنوبك.
2: يوما ما
1: ستكتشف أن حزنك حماك من النار وأن صبرك أدخلك الجنة. قال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إجابة كافية وشافية لسؤال البعض: لماذا يحدث ذلك لنا؟ فلنحسن الظن بالله.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين,
1: أثير الروح.
3: الشيخ محمود الرفاعي, ما يتيسر له من سورة الرعد.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا أيها الإخوة وإياكم نستمع للشيخ محمود الرفاعي تلا على مسامعنا ما تيسر من سورة الرعد.
2: الفقه والعلم الشرعي بحر لا ساحل له،
3: نغوص
2: في أعماقه في كل لقاء، لنستخرج منه أنفس اللآلئ ببريقها الوضاء.
3: أسئلة
2: على الهواء يأتيكم مساء كل أربعاء في تمام السابعة والنصف عبر موجة إذاعة القرآن الكريم من البحرين 106.1 FM مع فضيلة الشيخ علي مطر.

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري سورة النور. أعوذ بالله من الشيطان

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري سورة النور. إلهي إلهي، لا سبيل إلى الاحتراس من الذنب إلا بعصمتك، ولا وصول لعمل الخيرات إلا بمشيئتك. إلهي إلهي، إن كنت غير مستوجب لما أرجو من رحمتك فأنت أهل التفضل علي بكرمك. إلهي إلهي، إن كان ذنبي قد أخافني فإن حسن ظني بك أجارني. إلهي إلهي، إن نفسي قائمة بين يديك وقد أظلها حسن التوكل عليك، فتول من أمري بما أنت أهله يا ذا الكرم والمن.

0: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت. بكبسة زر واحدة يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ هاني الرفاعي تلاوة عطرة لسورة يوسف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

ما يفعل من رأى الرؤيا أو الحلم؟ آداب الرؤيا. إذا رأى العبد ما يحب في منامه فلا يخبر بها إلا من يحب، وإذا رأى ما يكره فلا يخبر بها أحدا، فإنها لا تضره. دعاء من رأى ما يكره في منامه. آداب الرؤيا.

0: ذلك.
1: ثم يدعو: اللهم إني أسألك خير ما رأيت أو رؤيا لي في المنام، وأعوذ بك من شر ما رأيت أو رؤيا لي في المنام، وأعوذ بك من شر الشيطان الرجيم ومن شر كل قضاء سوء. فإن فعل ذلك فإنها لا تضره.
2: من فضائل سورة الملك. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن سورة في القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي: تبارك الذي بيده الملك. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي.

0: قال الله تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تذنبون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. وكان الأنبياء عليهم السلام هم أكثر الناس استغفارا، ومنهم موسى عليه السلام.
1: قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له، إنه هو الغفور الرحيم.
2: قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له، إنه هو الغفور الرحيم.
3: أدعية من القرآن.
0: اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. ها نحن يا ربنا قد دعوناك، فاستجب لنا يا أرحم الراحمين.

0: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
1: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
0: 106.1 FM معكم بأثير الروح. أثير
2: الروح. الدعاء عند نزول المطر.
3: اللهم صيبا نافعا.
2: رواه البخاري. الدعاء بعد نزول المطر.
3: مطرنا بفضل الله ورحمته.
2: متفق عليه. الدعاء عند سماع الرعد. كان عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال:
3: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته.
2: صححه الألباني. دعاء الاستسقاء.

0: أجل.
1: رواه أبو داود.
0: اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت.
1: رواه أبو داود. ما يقال إذا كثر المطر وخيف من

0: الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
1: عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله

0: الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت. رواه مسلم. يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عيسى سناكو سورة الفاتحة وما تيسر من سورة طه من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عيسى سناكو سورة الفاتحة وما تيسر من سورة طه من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة.

اللهم يا مقيت لمادتنا بالغذاء، ويا مقيت قيمنا بما شرعت من إسلام وأحكام، نسألك أن تعيننا وتقيتنا في دار البقاء بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين أثير
1: الروح. تستمعون فيما يلي إلى تلاوة مباركة لسورة آل عمران بصوت القارئ الشيخ زكي داغستاني رحمه الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم

وأولئك هم وقود النار.

فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار.

بيدك الخير إنك على كل شيء قدير.

وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب.

0: السبب.
1: هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة

الآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم

يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم.

أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ

ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق

فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون.

0: في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة لسورة آل عمران بصوت القارئ الشيخ زكي داغستاني رحمه الله.

رد يوسف على يعقوب وكشف الضر عن أيوب وأجاب دعوة زكريا وسمع تسبيح يونس بن متى. احفظ علينا أخواتنا وإخواننا وأبناءنا وبناتنا المبتعثين، اللهم أصلحهم.

0: اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح،
1: أثير الروح.
2: قال النبي صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود وأخواتها قبل المشيب. فيما يلي يتلو القارئ فارس عباد تلاوة مباركة لسورة هود عليه السلام.

0: العظيم.
1: قصص عشناها معا في هذه السورة العظيمة، نسأل الله أن تكون لنا منهج استقامة. استمعتم إلى سورة هود عليه السلام بصوت القارئ فارس عباد. اللهم أستغفرك من ظنون استوطنت عقلي وأفكار تدفعني لما فيه هلاكي، وأعوذ بك من عقل لا يثمر تفكره بالتقوى ولا يحصد بحثه إلا الشك والشكوى، وأعوذ بك من شطحات فكري وطغيان علمي واتكالي على قصر بصيرتي وقلة معرفتي. اللهم يا من وسعت كل شيء رحمة وعلما، اكشف لي وجوه الحقائق وأرشدني سبيل صراطك وثبتني عليه بمنك.

أساس الأوطان وعماد المجتمع قدموا زهرة شبابهم لننعم برغد العيش. منهم تعلمنا دروس الحياة. كبار السن قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: ثمان جنا
1: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
2: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. الشيخ سعد الغامدي يتلو علينا ما تيسر من سورة الكهف.

0: عظيم.
1: تلا علينا الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة الكهف.
2: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، يا رب أفرحنا بما تحتاجه أنفسنا وأنت أعلم.

0: أعلم به منا.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: مستمعينا الكرام، يتلو على أسمعكم الكريمة القارئ الشيخ مشاري بن راشد العفاسي سورتي الفاتحة والبقرة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم،

كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا

يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه

استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لسورتي الفاتحة والبقرة، وكانت بصوت القارئ الشيخ مشاري بن راشد العفاسي.

اللهم يا حسيب وكفى بك حسيبا، اللهم يا رقيب وكفى بك رقيبا، لا يعزب عنك أصغر ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا يعجزك شيء لإحاطة قدرتك. فعاملنا اللهم بالفضل لا بالعدل، وبالإحسان لا بالميزان، وحسبنا من رحمتك التي وسعت كل شيء. ما شكرناه من نعم ربوبيتك، وما أطعناه من نعمة ألوهيتك. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: 106.1 FM
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
2: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. الشيخ محمود خليل الحصري يتلو علينا ما تيسر من سورة المائدة.

سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم.

0: في الاستماع إلى آيات القرآن الكريم راحة للنفس، وبذكر الله عز وجل تطمئن القلوب.
1: مع القرآن تحلى دنيتك وتزين، تهدى نفوسنا بالذكر والقرآن.
0: إذاعة القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.1 FM أثيره.
2: بنقاء حبات المطر،
3: بنقاء حبات المطر،
2: وصفاء أجواء الربيع،
3: وصفاء أجواء الربيع،
2: وبجمال ألوان الأشجار،
3: وبجمال ألوان الأشجار،
2: وبعطر الأزهار الفواح،
3: وبعطر الأزهار الفواح،
2: تمتزج كلها معا لتستمع إلى أروع كلام نزل على وجه الأرض، وجه الأرض بأجمل الأصوات.
3: 106.1 FM
2: أثير الروح.
1: أثير الروح.
4: تستمعون الآن إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم للشيخ ماهر بن حمد المعاقلي.
5: بسم الله.